إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد للغزالة سجلت السن أخذوها لوين قال لي هيا هيا شرد بحيا

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا بتونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار على صبيحه مع كمان
0: رمفان تونسنا

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ،

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَلَمْ يُوحَ

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

تسمعونا على www.rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تابعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره

الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العلم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: انوار السماء، انوار السماء، سباحه في عالم الخشوع والايمان بين الدعاء والاذكار والقران. والقران انوار الصباح، مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله، يقول: أفضل مما

كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه.

0: والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله. وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله. وعلى الثاني قال وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب. ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رؤية النعم. نحن في زمن قل شكرنا لنعمه سبحانه وتعالى. النعم محيطة بنا من كل جانب، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم لا نحصيها يا رب، نعم لا نحصيها. اللهم بارك لنا فيما أنعمت علينا بالنعم التي لا نكاد نحصيها ولا نستطيع أن نحصيها. اللهم بارك لنا فيها واجعلنا لها شاكرين. فتمام النعمة أحبتي هو الشكر عليها. اللهم يا ربي لك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما تفضلت. في عصرنا الحالي ننعم بنعم عظيمة لم يعشها آباؤنا وأجدادنا والذين سبقوهم، ولكن قل شكرنا على هذه النعم. إذن لابد أن نشكر هذه النعم. كيف نشكرها ونحن لا نراها؟ لماذا لا نراها؟ لأننا تعودنا عليها. كما يقول أحدهم: تمام النعمة أن ترى النعمة. يجب أن ترى النعمة. إذا أحسست بنعمة الصحة فأنت سعيد وقد تمت هذه النعمة. إذا أحسست بنعمة الرضا فقد أحسست بأن هذه النعمة تغدق عليك خيراتها. كان سيدنا أبو الدرداء يقول كلمة الخبير: من لم يعرف نعم الله، من لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه وفي مشربه، فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني الكثير منا لا يعرف أن النعم إلا فيما يتوفر لنا من طعام وشراب وبيت، لا، النعم أكثر من ذلك. الإنسان الذي لا يرى النعمة إلا في الأكل والشرب هذا علم قليل. نعم هذا علم قليل، في حين أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا ونحن لا نرى هذه النعم. هناك نعم عديدة وعظيمة لا نراها. هناك أشياء، هناك شيء يسمونه البطر. البطر هو أن تكون في نعمة وأنت لا تراها. يقول أحد العلماء: لك هدفان في الحياة، أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به. أن تحقق ما تريد ثم تستمتع به، والحكماء فقط هم من يستطيعون فعل الثانية، أي من يستمتع بما حققه، هم الحكماء فقط. كثير من الناس لهم العديد من النعم ولكن غير قادرين أن يستمتعوا بها. كيف نستمتع بنعمة وأنت لا تراها أصلا نعمة؟ ترى فقط المعاناة التي فيها ولا ترى جمالها. الإنسان، فلو فقد الإنسان هذه النعمة تراه يتمنى رجوعها ولو للحظة. يمكن السبب في عدم رؤية النعم المقارنة والنظر لما في أيدي الناس وما يملكون. يمكن أن ترى نعما كثيرة عندهم فتنظر لهم وأنت تتألم لعدم وجود هذه النعم عندك، ولكن لا تنسى. يمكن أن يكون عندك نعم لا توجد عندهم، ويمكن أن يكون عندهم رؤية هذه النعم هو الإحساس أنها من حقه، فطبيعي أن يكون له طعام وماء ويتنفس وينام ويضحك وله مال وينفق وحوله أناس يحبونه ويقدرونه. يظن أغلب الناس أن هذا حق مكتسب، فضروري أن يكون كل هذا موجود، ولم يعد يرى أن كل هذا هو إنجاز وكلها نعم. والله يقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيستهلك كل هذه النعم دون الإحساس بها ودون أن ينعم بها، فلم يعد يشعر بنعمة الستر التي يعيش فيها. هل أدلك ماذا تفعل حتى تواصل الإحساس بأن النعمة نعمة وتبقى تتلذذ بالنشوة والإحساس بهذه النعمة؟ راجع نفسك، أين أنت؟ يعني اجلس مع نفسك وقل لها: ماذا يحيط بك من النعم؟ الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة بقيا ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وهما يتذاكران النعم، يعني يذكران النعم اللي عندهم. كل واحد يذكر الآخر بنعمة من نعم الله: النظر، السمع، الصحة، العافية، الأبناء، المال، الرزق. لقد أنعم الله علينا في كذا، وأنعم الله علينا في كذا وكذا، إلى أن وصل إلى صلاة الصبح. فدخل عليهما واحد وقال: ماذا تفعلان؟ اسمع الإجابة من العلماء. قال: نحيي قول الله تعالى، يعني نحن نتذاكر وفقا لأمر الله تعالى الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم. من يفعل هذا؟ من منا يفعل هذا؟ من يبقى هكذا لحظة ويتذكر ويتنعم بهذه النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى علينا؟ نتدين بالقرآن، أي ننفذ أمر الله. أذكر نعمة الله، أذكروا رب قال نعمة الله عليكم، نحيي رؤية النعم علينا، فتمام النعمة أن ترى النعمة. والصحابة منهم سيدنا معاوية بن أبي سفيان يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا جالسين، قال: ما أجلسكم؟ يعني لماذا أنتم تجلسون؟ قال: جلسنا نذكر الله، جلسنا نذكر الله ونحمده. من منا يفعل هذا؟ من منا يتوقف من هذا الجري على امتداد اليوم والسعي ويبقى هكذا للحظات يشكر الله؟ إذن جلسوا يشكرون الله ويحمدونه على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال، يعني النبي يسألهم مرة ثانية: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني فقط جلستم إلا لتحمدوا الله؟ يعني مش قعدتوا لتتحدثوا من أجل شيء آخر؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. يعني ما قعدوا، ما بقوا في هذا المكان إلا ليذكروا الله شاكرين له على نعمه. قال النبي الآن مش يجاوبهم: أما إني لأستحلفكم تهمة. قال: راني ما حلفتكمش باش نتهمكم، ولكن إلا أن جبريل أتاني، يعني جاء الوحي، ويقول: إن الله يباهي بكم الملائكة. يا الله، هذا حديث رواه الإمام مسلم. ما أجمل هذا الحديث! يعني كلما جلسنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مكان عملنا، وتذكرت نعم الله عليك، أن يدك تتحرك، أن رجلك تتحرك، أن ظهرك بخير، أن معدتك تعمل دون دواء، أنك تنام دون مسكنات، أن قلبك لا يحتاج إلى مساعدة أو إلى بطارية، أن عقلك يفكر، أن عينك ترى دون استعمال أي مساعدة، فهذه نعم. إذا توقفت للحظة وشكرت الله على ما أغدق عليك، فإن الله يباهي بك الملائكة. يعني يقول لهم: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، إنهم يشكرون فضلي. الله يباهي الملائكة بأناس في الأرض مثلي ومثلك، بشر، لكن ماذا فعلوا؟ يتذاكرون نعم الله عليهم، فقط لأنهم يتذاكرون نعم الله، يبقى طعم النعمة وهي تبرق في الأعين وهم يشعرون بها. لا ننسى أن الله قال لسيدنا آدم وهو في الجنة: إن لك، يعني في الجنة، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن لا ننسى أننا نعيش في الدنيا عيشة أهل الجنة. سبحان الله العظيم، هناك من هو جائع، هناك من لا يستطيع النوم، هناك من هو مريض، هناك من فقد عزيزا، هناك سبحان الله من يقتله العطش في الطرف الآخر من الكرة الأرضية أو حتى من بلادنا، هناك من الشمس تحرقه ولا يجد مكان يؤويه، هناك من لا يجد عمل، هناك سبحان الله العظيم. لا ننسى وصية سيدنا موسى لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الذي يفكر في النعم أحبتي، في النعم هذه التي تحيط بنا وهي له وليست لغيره، الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا، ولا بد أن تشكره على النعم وعلى أنك تذكرت شكر النعمة. اللهم اجعلنا يا ربي من الشكارين، واجعلنا من المنتبهين لما أنعمت علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. سبحان الله، صدق رسول الله. الحمد لله على نعمك يا ربي التي لا تحصى. هذا تمام النعمة، يجب أن نرى النعمة وأن نحمد من أنعم علينا. فاللهم لك الحمد أن تفضلت علينا بأن أوجدتنا من العدم، ثم بعد ذلك مددتنا علينا بفيض الكرم منك. لكن يا رب نسألك أن تبصرنا بنعمك التي أنزلت وأوصلت لنا، واكفنا بعطائك الذي وصل إلينا، واجعلنا لك شاكرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
4: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
3: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الأصبح مع كمال.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: في السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
3: السبعة وستة دقائق على موجات راديو رمفان صباح النور والسرور. مرحبا بكم مستمعين الكرام في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 الموافق ل 21 محرم 1448 هجري. كالعادة نتلقى معكم من توا حتى العشاء ومن توا حتى الأحداش أربع ساعات. إذا نكون معكم في المباشر نكون معكم بمختلف الفقرات اللي تعودتوا بها مع كامل فريق نهار الأصبح صباحو. في الإخراج معنا حافظ بن صالح يكون معنا مهدي والعفو يكون معنا خليل في البوان مارشي بداية من 10:15 في موعد جديد. هذه أجمل تحيات كمال زريلي كوتي ميكرو. كالعادة ضيوفنا في ساعتنا الثالثة وساعتنا الرابعة متابعتنا لكل أخبار والمستجدات في ساعتنا الأولى شوي أخرى في 24 في دقيقتين نرجع على أهم وأبرز مسار ومتقال أخبار المونديال ونرجع على نتائج ليلة البارحة ومباريات يوم أمس ونعطيكم فكرة على برنامج اليوم. الموعد يكون مع منك نسمع أهم البلاغات الصادرة في 24 ساعة الأخيرة. الموسيقى حاضرة نعمل طلع الأحوال الطقس التوقعات الجوية لليوم وأيضا في ساعتنا الثانية متابعتنا أكيد نخصوها أكثر لأخبارنا المحلية أخبارنا الجوية وأكيد الشغل الشاغل وحديث الناس في الشارع هو الماء وما أدراك ما الماء خاصة بعد بلاغ السوناد. لكن المشكلة مش في البلاغ في حد ذاته، المشكلة في أنه هل باش يصير التزام بالتوقيت المنصوص عليه اللي هو المياه باش تنقطع من نص الليل حتى للخمسة متاع الصباح. للأسف البارح معاناة كبيرة برشا نقرأ في برشا تدوينات احنا بيدنا صير علينا. إذا الشيء في أنه لا فماش حتى توقيت لانقطاع المياه. إذا ما تعرف عليه وقتش يقص، ما تعرف عليه وقتش يرجع، وحاصيله رب يكون في عون الجميع. إذن نواصلوا معكم أكيد ونتبعوا ونرجعوا على البلاغ ونرجعوا على مختلف زيدا ما تقال بخصوص البلاغ وانقطاعات المياه. إذا الكل نرجعوا له في ساعتنا الثانية بأكثر التفاصيل. خليكم معنا في الاستماع. إذا نبدأ نهير جديد وأسبوع جديد نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك ربي يفتح لنا أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وإن شاء الله صباحكم كله خير. راجعين بعد شوية.
1: صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على أصبح
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 للـ11 على ريم فام.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد مع بداية هذا الأسبوع الجديد. نبدأ ونهارنا متوكلين على ربي إن شاء الله قدامكم كل خير إن شاء الله ربي حق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. ربي يقضي أشوار الجميع وطريق السلام لكل مستعملي الطريق. نصبح عليكم لزانتغنوت الكل اللي قاعدين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام. تحياتنا المدام فردوس بن حسين تقول صباح التفاؤل وبداية أسبوع موافقة للجميع. ومويسام تقول صباح الورد وإن شاء الله نهاركم أسعد ليامات. وأنت بالأمثل سعيدة الجربي تقول صباح الخير إن شاء الله بداية أسبوع طيبة هو مريحة للجميع اللهم آمين يا ربي. منيرة بن علي صباح الخيرات. بن عبد الرحمن نورة صباح النور. حنين قريرة فاطمة من مساكن صباح الورد. عواطف بن تركيا بكوش تقول صباح الخير نهارك زين صباح النور وسرور. حميدة ونادية هميلة صباح الخيرات. سنة زجر ربيعة زدا سيل حبيب العذيري يقول صباح السعادة إن شاء الله نهاركم زين. بسمة بريري إن شاء الله نهارك أسعد ليمات. نجوى يوسف ومدام الشطي لطيفة تقول بداية أسبوع موفقة للجميع. وانتوما زيدا إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع. ربي يعينكم وربي يقضي أشوار الجميع. نوصلوا اليوم لليوم 38 في فصل الصيف. زعما شنية تقول التوقعات الجوية لنهار اليوم.
2: النشرة الجوية
1: توقعات طقس اليوم الاثنين 6 جويلية 2026 الموافق ل 21 محرم 1448 هجري. يتوقع المعهد الوطني لرصد الجوي طقس عامة يكون قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. بالنسبة للرياح تكون شرقية سرعتها نسبيا تكون قوية شوية قرب السواحل وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية المناطق وتتقوى آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية. البحر يكون متموج ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى ما بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وكذلك المرتفعات وما بين 35 و39 درجة ببقية جهات البلاد. نمر إلى التوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. إذن من المنتظر باش تكون السماء صافية في أغلب فترات هذا اليوم مع سرعة رياح تكون ضعيفة ثم معتدلة وسط النهار وآخر العشية. خاصة بالنسبة لدرجات الحرارة توصل إلى 30 درجة مئوية صبحية اليوم. بعد الظهر القصوى توصل حتى إلى 33 درجة مئوية والليلة في الليل تكون في حدود 25 درجة مئوية. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:19 دقيقة. صلاة الظهر بداية من نص النهار 29 دقيقة. صلاة العصر بداية من 4:11 دقيقة. صلاة المغرب بداية من 8:15 وصلاة العشاء ابتداء من 9:26 دقيقة.
2: النشرة الجوية.
1: إذا شنو عنا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم خليكم معنا ديما في الاستماع. 7:17 دقيقة نسم علينا الهواء ومحلاه نسمة الصيف وإن شاء الله نهاركم سعيد وصحة قوتكم معه.

0: ما تسمعوا في النهار لصبيحه مع كمال من 7 للـ11 على ريم فام.
1: 7:21 على موجات راديو ريم فام. رجعنا لكم من جديد. اسمعنا سيدة الصباحة السيدة فيروز. إذا نخلطوا معكم حتى للسبعة هو أربعة خارج. بعد شوية نسمعوا كاظم الساهر في غناء جميلة برشا يقول فيها حبيبتي. أي

وبعد شوي كاظم الساهر صوت جميل وكلمات جميلة جدا. هادي الشطي صباح الخير تقول صباح ورباح على الوجول مليح يا للا نهارك زين نورة جراسة صباح الوردة. تحياتنا لكم الناس كله وإن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. انتصار بالأمين صباح الورد تحياتنا ليك. إذن تسلم على إيناس أنس روعة ملكة يهني وقصي بعيد ميلاده يقولوا له كل عام وانت بالف خير وصحة وسعادة نقولوا له عيد ميلاد سعيد.

0: عيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 6 جويلية، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. 7:22 الموعد يكون مع 24 في دقيقتين. أبرز ما صار وما تقال، خليك لاباج تعرف شنية فما شنية آخر الأخبار والمستجدات مع قيوت الصبحية. ونبدأ مع الخبر الأول. بارحة رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أدى وفق مقاطع فيديو متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك زيارة غير معلنة لكل من حي الانطلاقة والمنيهلة، وإن التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية. في خبر آخر، أدان المجلس الوطني لعمادة الأطباء بشدة الاعتداءات الأخيرة اللي طالت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم، وطالب السلطات المختصة بفتح تحقيقات قضائية عاجلة وتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين. وأوضح المجلس في بلاغ لي أن حماية الطبيب ومهني الصحة تمثل واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لضمان استمرارية المنظومة الصحية، وأكد أنه باش يوفر المساندة والمرافقة القانونية اللازمة للأطباء ضحايا الاعتداءات لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة. عمادة الأطباء دعات في سياق ذاته إلى وضع برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل الفضاءات الاستشفائية. واعتبر المجلس أن هذه الأعمال العنيفة مرفوضة تماما لما تمثل من مأساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للإطارات الطبية وشبه الطبية، وشدد على أنه الدفاع عن سلامة الإطار الطبي هو دفاع مباشر عن سلامة المريض وحقه في الصحة والعلاج. في نفس السياق، المنظمة التونسية للأطباء الشبان ادعت للمشاركة في تجمع احتجاجي اليوم الاثنين بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة. يأتي ذلك على خلفية الاعتداءات اللي استهدفت عدد من مهني الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية، على غرار الاعتداء على أستاذ مساعد في جراحة الكلاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر عمله، الشيء اللي يسفر عن إصابته بكسر على مستوى الأنف استوجب تدخل جراحي عاجل وراحة مرضية لمدة 28 يوم، إضافة إلى حادثة اعتداء ثانية شهدها المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان خلال الأسبوع ذاته. المنظمة التونسية للأطباء الشبان عبرت عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف اللي يصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأكدت تمسكها بجملة من المطالب العاجلة منها إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون وإرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. أمس أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضو. وأفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ لي بأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي انتظمت نهار السبت بالعاصمة أسفرت عن انتخاب 11 عضو جديد لعضوية المجلس بعد الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع. القائمة ضمت الأعضاء المنتخبين كلا من مريم غالية قرفالي، زياد نجار، مهدي دريدي، نبيل محسني، شمس الدين قضوم، وغاية مراتسي، ومصطفى العروسي، وثريا النيفر، وسندة بحري، ورازي ملياني، ووجدي طرابلسية. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال جوان 2026 بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5% خلال شهر ماي اللي تقلي قبله وفق آخر مؤشرات انشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا بالأساس وفق المعهد الوطني للإحصاء إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من ناحية، وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ، وارتفاع ارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. تمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالشرطة العدلية بالجرجاني من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المواد المخدرة وتبييض الأموال كانت تتخذ من شقتين في جهة المنزه السابع منطلقا لإدارة مخططاتها الإجرامية. الأبحاث كشفت عن أسلوب يعتمدوه عناصر الشبكة لجلب المخدرات من إحدى الدول الأجنبية نحو تونس، وين يعمد المهربون إلى تجزئة مخدر ما يسمى التمرة، يعني قنب هندي مغلف، وابتلاعه لتهريبه داخل في كروشهم عبر مطار تونس قرطاج الدولي والمعابر الحدودية. هو بعرض الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص شملتهم الأبحاث، من بينهم أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، وتمت لطاحة بعشر عناصر من أفراد هذا الوفاق الدولي وحجز حوالي 300 كبسولة من المخدرات، واللي تم استخراجها وجلبها قصد ترويجها بالسوق المحلية وجني أرباح مالية. نواصلها معكم إذن مع أخبارنا في تونس. وقال مصدر مسؤول بالحرس البحري بقليبيا أنه فريقا من الحرس البحري تفطن مساء يوم أمس الأحد لمحاولة اجتياز للحدود التونسية نحو إيطاليا بطريقة غير نظامية وسباحة دون الاستعانة بقارب، يعني حارق عومين يعوم ناوي باش يحرق على كل. وحسب مصادر إعلامية فإنه شاب في الثلاثينات من عمره تجهز، حط سكادو على ظهره، لبسك الزعانف متاع السباحة، انطلق من شط قليبيا في رحلة هجرة غير نظامية نحو إيطاليا، لكن الوحدات العايمة تفطنت إليه وأوقفت رحلته باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية. وفق مصادر إعلامية تعد هذه العملية سابقة في تاريخ الهجرة غير النظامية بعد تسجيل رحلات تجاوز للحدود بالألواح الشراعية وعوامات مطاطية. نمشي للأخبار الدولية والسبعة وتسعة دقيقة.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: نحكي على اليوم 19 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 129 يوم من الاعتداء الصهيوني الأمريكي على إيران. آخر المستجدات في المنطقة تقول إنه طهران تشهد اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد السابق علي خامنئي على أنه ينقل جثمانه إلى مدينة قم الثلاثاء يعني غدوة، ثم إلى العراق نهار الأربعاء، ثم يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثراء. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يأكد أنه لا سلام بينهم وبين الولايات المتحدة، يقول ولن يعترفوا بالكيان الصهيوني. قاليباف كان شدد على عدم تراجع طهران عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم بوقف العدوان على حلفائها وجبهة المقاومة. على الجانب الصهيوني أفادت القناة 12 عبرية بأنه جيش الكيان المجرم الكيان الصهيوني في منطقة مرتفعات علي الطار بجنوب لبنان شن هجوم واعتداء عسكري وجديد على لبنان. القناة 14 عبرية عن مصادر صهيونية تقول شن غارتين لاستهداف عنصرين من حزب الله شكله حسب زعمهم تهديد للقوات الصهيونية في جنوب لبنان. القناة 13 عبرية زادة تقول أنه نتنياهو باش يعقد اجتماع أمني لإقرار نقاط انسحاب جيش الكيان من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. من جهتها صحيفة يدعنوت أحرنوت العبرية نقلت أنه الكيان الصهيوني يستعد لمغادرة زوز مناطق في جنوب لبنان، وتنتظر إعلان الجيش اللبناني بأنه أصبح مستعد وموافقة القيادة المركزية الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ المشروع التجريبي. نختموا معكم جولتنا في 24 في دقيقتين مع خبر أخير، وإن أعلنت رئيسة الجمهورية السورية الأحد أنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيزور دمشق في المستقبل القريب دون تحديد الموعد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ماكرون باش يرافقوه وفد من مستثمرين وممثلين لشركات فرنسية، وباش يعقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومسؤولين آخرين. هذا شعلنا اليوم في 24 في دقيقتين، ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: خليكم معنا في الاستماع. 7:32 خارج 7:30، ما تبعدوش لبعيد. تفاعلاتكم ديما على الباش فيسبوك راديو راما فام بوبليكاسيون. النهار على صباحو،
2: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو
3: بقية الشهر على ميرام فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كان تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنة.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مداحو ماني منيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
7: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس، كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
8: أنا اخترت كونكورد.
7: وانتي وقتش؟
9: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
10: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام.

0: في فسنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: 7:42 على موجات راديو رمفان رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام واصلنا معكم ديما المشوار في النهار على الصبح وسمعنا كاظم السهري قل حبيبتي أيضا شيكون عنا موعد لقية هذية مع فقرة أخبار المونديال
0: أخبار المونديال على رمفان تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفان
2: نرجع على أهم وأبرز ما صار في إذن في الساعات اللي فاتت بالنسبة للمونديال نبدأ مع النتائج متاع مباريات يوم أمس هولندا يقود النرويج لإقصاء البرازيل من كأس العالم فجرت النرويج مفاجأة من العيار الثقيل وقت اللي سجل مهاجمها إيرلينغ هالاند زوز أهداف طاح بالبرازيل المباراة فات بنتيجة 2-1 حاملة اللقب 5 مرات قياسية من ثمن النهائي تغادر المونديال 2026

0: أمس في نيوجيرسي الأمريكية. هالاند سجل هدفي النرويج في الدقيقة 79 والدقيقة 90، بينما أحرز النجم المخضرم نيمار جونيور هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء. نذكر للمنتخب البرازيلي كان أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، سددها إذن جيماريتش وتصدي لها الحارس النرويجي نيلاند في الدقيقة 14. نجم مانشستر سيتي هالاند رفع رصيده لسبع أهداف باش يعتلي صدارة هدافي كأس العالم، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبامبي. الفوز متاع نرويج كرس أيضا عقدة أزلية للبرازيل اللي اكتفيت بزوز تعادلات وزوز خسائر في أربع مواجهات سابقة قدام النرويج، اللي كرت تفوقها على أبطال العالم للمرة الثانية في المونديال بعد الفوز 2-1 في الدور الأول لكأس العالم عام 1998 في فرنسا. نذكروا اللي أحفاد الفايكينج باش يواجهوا في دور الثمانية، هو الفايز بين في المباراة يعني بين المكسيك وإنجلترا، فإن إنجلترا هي اللي فازت واش نحكيه على المباراة لوقيت هذا. بالنسبة لمباراة البرازيل وأيضا النرويج، نحكيه بعد خروج البرازيل من المونديال، نيمار يعتزل اللعب دوليا رسميا. النجم البرازيلي المخضرم نيمار جونيور يعلن رسميا مهاجم سانتوس اعتزاله اللعب دوليا بعد توديع منتخب بلاده المنافسات في كأس العالم. نيمار قال بعد الخسارة 2-1 قدام نرويج، قال حاولت وواصلت المحاولة، وأضاف أيضا يقول مسيرته بدأت في ملعب ميتلايف وفات غادي، يقول انتهى الأمر الآن. هكا يسدل نيمار صاحب 34 سنة الستار على مسيرة دولية بدأت قبل 16 عام، وأحرز خلالها 80 بونتو وصنع 59 هدف في 130 مباراة دولية. النجم المخضرم نيمار باش يودع منتخب بلاده كثاني أكثر الملاعبية مشاركة بقميص البرازيل والهدف التاريخي، وتفوق على الأسطورة الراحل بيليا. إذن البرازيليون ودعوا أبطال، ولا هما أبطال العالم خمس مرات، ودعوا مونديال آخر مونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ودعوا المنافسات زادة البطولة بالخسارة 2-1 قدام النرويج ضمن منافسات الدور 16. يعني التاريخ يعاود نفسه لكن بشكل جديد وملاعبية وسامي أخرين. نكملوا معكم، نمشي للمباراة اللي جمعت إنجلترا أمام المكسيك، ورسميا إنجلترا تبلغ ربع نهائي كأس العالم. إنجلترا أقصت، ورغم أني منقوصة العدد، المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثم نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2 على ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو. المنتخب الإنجليزي تقدم في دقيقة 36 عن طريق بيلينغهام، ولم تمر سوى زوز دقائق باش يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه. صحيح منتخب المكسيك نجح في تقليص الفارق في دقيقة 42، وفي الشوط الأول بيتقدم منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف، لكن الشوط الثاني إذا كان تعرض مدافع المنتخب الإنجليزي للطرد كوانسا باش يكمل فريق المباراة بعشرة ملاعبية منذ دقيقة 54. منتخب إنجلترا رغم أنه ما منقوص تمكن من تسجيل هدف الثالث عن طريق هاري كين من ضرب الجزاء في دقيقة 60، لكن المنتخب المكسيكي نجح في تسجيل هدف الثاني بالطريقة ذاتها عبر خامينيز في دقيقة 69. وهكا يتأهل المنتخب الإنجليزي لمواجهة النرويج نهار الأحد الجاي في دور الثمانية، وذلك بعد ما نجح رفاق إيرلينغ هالاند في بلوغ الدور ذاته بالفوز على البرازيل 2-1 في الدور 16. نكملوا معكم إذن مع مباراة اليوم، مباراة مهمة، مباراة ديربي باش تجمع إذن ليلة 8 متاع الليل منتخب البرتغال ضد المنتخب الإسبانية. إذا إيش عنا اليوم في أخبار المونديال؟
1: أخبار المونديال على رمفهم. تابعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفهم.
0: 48 دقيقة بعد السبعة نمروا للإشهار، راجعين بعد شعن عنا موزيكا كالعادة حاضرة معنا صبحية اليوم، ما تبعدوش، راجعين مع منك نسمع.
1: النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه تقيد الإشهار على نرمى فهم. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعد كل بيت. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام، خليكم معنا ديما في الاستماع. بعد شويه شعنا في البلاي ليست عن رامي عياش يقول قلبي مالا. تحياتنا لكم ناس كل اللي خلطوا معنا لقية هذي، ديما معكم حتى الحديش بالمتابعات والأخبار والمستجدات. أيضا حاولوا كل مرة نعملوا اطلاع على لي كومنتير متاعكم. نصبحوا عليكم نجيبة خديجة، أيضا نسلموا على حياة غريب شنقل. صباح الورد سي كمال العابد يقول صباح التفاح والبال المرتاح، نهارك زين يا سي كمال. رحمة بن محمد صباح الورد ونهارك طيب. نمشي لقية هذي لفقرة من إنك نسمع أهم البلاغات الصادرة لليوم.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: وباش نرجعوا نحكيوا على ما قالته ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي. وإحنا نحكيوا الفترة دي على التوجيه الجامعي لبرشا من تلميذات اللي نجحوا في البكالوريا. إذا ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي كانت أكدت الرائد سهاء الشباب، كانت أكدت تسجيل إقبال مهم على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشحات نهار 23 جوان اللي فات، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. واعتبرت أنه ذلك يعكس ثقة الشباب في تونس في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين اللي توفروا مؤسساتها. أوضحت سهاء الشباب في حوار مع وكالة تونس فريق الأنباء ضمن برنامج لقاء خاص أنه باب الترشح يتواصل إلى غاية 19 جويلية الحالي، يعني فرصة ما زالت مفتوحة قدام شباب اللي نجحوا في البكالوريا في الدورة الرئيسية باش يتقدموا لمختلف الاختصاصات. إذن وباب الترشح ما زال مفتوح حتى النهار 19 جويلية الحالي، وبينت أنه جميع الشعب البكالوريا مع معنية بالترشح، ما يختصرش الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية فقط، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الآداب والرياضة وعلوم الإعلامية تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية اللي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. كما أضافت أنه عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك والشعب وحاجيات وزارة الدفاع الوطني والهياكل اللي تتولى الإدارة التكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية. بالنسبة لشروط الترشح العامة تتمثل في أنه يكون المترشح تونسي الجنسية، يكون أعزب عمره ما بين 18 و 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 وناجح في الدورة الرئيسية للبكالوريا بمعدل لا يقل عن 10 من 20، متحصلا على معدل ما يقلش عن 12 من 20 في التربية البدنية يعني سبور، مع استيفاء شرط الطول الأدنى المحدد بمتر 60 للفتيات ومتر 67 للفتيان، إضافة إلى شروط خصوصية منشورة على موقع وزارة الدفاع الوطنية. كما أشارت إلى أنه عملية فرز الملفات باش تجرى نهار 19 جويلية، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام بأربع مراكز انتداب في تونس وسوسة وبيجة وقابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات اللي اختاروها عند الترشح. ذكروا أنه مازال مفتوح عملية تقديم الترشحات إلى يوم 19 جويلية. يلا هذا شعنا في منك نسمع لليوم، بالتوفيق للجميع.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: 7:58 دقيقة ديما معكم في النهار على صباح هو.
2: النهار على صباح هو.
1: بعد شوية عين على الجهة، نحكيه على البلاغ متاع السوناد، نحكيه على الانقطاعات متاع المياه. قولونا اسكو المناطق اللي قاعدة مازلت تعاني، خلينا نقوله، من الانقطاع المتكرر للمياه في معتمدية مساك. الحقيقة تشكيات كبيرة برشا متواصلة والتشكيات تزيد خاصة بعد البلاغ متاع السوناد وتذمر من عدم التزام السوناد بالتوقيت المنصوص عليه في البلاغ. إذا نرجو نحكيه بأكثر تفاصيل شوي أخرى. وين يمشي الماء وين مقصوص قلونا إذا في ليكم أعطيكم تاعكم. مرحبا بأراكم، مرحبا بكم زيد على 71 134 396. راجعين.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
1: مقيت الشهر على نرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرقشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمره هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكنت تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
6: عمل جيب من الباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: صيف السنة انهار لصباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
7: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال.

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للـ11 على ارم اف ام. رجعنا لكم من جديد 8:17 دقيقة على موجات راديو ارم اف ام، ديما معكم في النهار على صباحه حتى للـ11. اذا تكلمونا على 71 134 396، تنجموا زادة توصلوا أصواتكم وتوصلوا رأيكم واقتراحاتكم إذا وتعليقاتكم على مختلف الأخبار والمواضيع إذا اللي نحكيوها وإلا اللي تحبوا نحكيوها فيها، تنجموا أكيد تخليوها على الباش فيسبوك راديو رام اف ام في مساج، وإلا تكلمون على رقمنا 71 134 396. لقاية ذي في أخبارنا عين على الجهة، نرجو على بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
3: عين على الجهة.
0: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كانت أعلنت عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة المنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. هو بلاغ جديد للسناد، ولو أنه متأخر على خاطر المياه الانقطاعات متاعها ما بدأتش من ليلة البارح تقريب، من اللي بدأ الصيف بدأت معاه الانقطاع متاع المياه. نحكي وفي عدة معدمتيات في سوسة المنستير وكذلك المهدية على الأقل ذي ما لاحظناه إذن، وهو حديث الناس اليومي. الشركة الوطنية إذن لاستغلال وتوزيع المياه سوناد كانت أعلنت في بلاغ رسمي عن اعتماد تعديل يومي في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك في انتظار استكمال التجارب الفنية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الاستغلال. وسوناد أوضحت أن الإجراء هذا يأتي نتيجة تزامن ارتفاع درجات الحرارة مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية، وهو ما تسبب في اختلال التوازن المياه نحكيه في اللجية خاصة بالمناطق العليا. طلب زيد هو الحق، وأكيد هذا مفهوم، احنا في صيف والدنيا سخونة، وبحسب البلاغ إذا باش يتم قطع المياه يوميا بصفة دورية من نص الليل إلى الساعة 5 صباحا. هذا حسب نص البلاغ، يعني بداية من ليلة البارح لحد، فإنه قطع المياه يكون من نص الليل للخمسة امتع الصباح. علاش يقول القائل؟ بهدف إعادة تعبئة الخزانات وضمان توزيع أكثر توازن لبقية ساعات النهار. ونواصل وإحنا مع البلاغ قبل التعليق، كما قدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن الإزعاج الحاصل، وأكدت أنه فرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لاستكمال تجارب محطة التحلية والتدخل لإصلاح الأعطاب، مع دعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك متاع المياه وتأمين حاجياتهم الأساسية خلال هذه الفترة. لكن للأسف فإنه بعد ما قرينا البلاغ قلنا الحمد لله، فإنه هاي هوكا واضحة على الأقل، فإنه هنا عارفين وقتاش المياه باش تقص من نص الليل للخمسة امتع الصباح. على أساس هذاك هاوكا الناس كل قرات البلاغ، وهاوكا عرفنا وقتش باش يقص المي وقتش باش يرجع. لكن هذا البلاغ ما نقصش من حالة التذمر اللي يعيشوها عدة مناطق بولاية سوسة وللمنستير وللمهدية. نحكي منها على معتمدية مساكن، وين عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من عدم تطابق الواقع مع التوقيت اللي أعلنته الشركة اللي هو من نص الليل للخمسة. برشا متساكنين كانوا أكدوا أنه انقطاع المياه ما اقتصرش على الفترة الممتدة ما بين نص الليل والخمسة، يتكرر انقطاع المياه في أوقات مختلفة من النهار، تعرف عليه نص النهار، لا تعرف عليه العشية، العشية بلايس على بلايس معناتها تقريبا أغلب فترات اليوم مسكر، بلايس أخرى مسكر من الخمسة متاع العشية ومن الأربعة متاع العشية إلى غاية اليوم الصباح الستة نحكيه، لا فما الستة واش باش يخلط الماء للديار، على كل بلاصة وكيفاش، وأحيانا أكثر من مرة يعني الماء يقص، هو ما يربك الحياة اليومية ويأثر على الأنشطة المنزلية المنزلية والمهنية، خاصة انه واتيت مع الويكاند تذمر كبير برشا، ناس باش تدوش، ناس باش تدوش لصغيراتها، ناس تمشي تبحر وتروح باش تدوش باش تنظف ديارها باش تنظف كوجينتها باش تخدم ماكيناتها وتغسل دبشها وغيره يعني من الاحتياجات. نعرفوا ناس كل في الويكاند برشا ناس وسط الجمعة تخدم، فانه في الويكاند فرصة باش ناس تفرد شوية تمشي تبحر كذا، يروح ما يلقاش الماء، ما يلقى حتى لا باش يدوش لا باش يقضي شؤونه المنزلية، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وخلال عطلة نهاية الأسبوع اللي يزداد فيها الاستهلاك. برشا زاد من الأهالي اللي أكدوا إذن أنه معاناة اضطراب التزود بالماء ما هيش وليدة الأيام الأخيرة، ما هيش من البارح يعني، تواصلت تقريبا منذ بداية شهر جوان في ظل غياب يعني حلول ملموسة تنهي الأزمة بشكل نهائي وتطرح الوضعية جملة من التساؤلات عند برشا مواطنين حديث الشارع، خصوصا أنه الموسم الحالي تميز وبفضل الله بكميات هامة من الأمطار مقارنة بسنوات سابقة، وهو اللي يخلي برشا الناس يتسائلوا إذن علاش التو الوضعية مستمرة، إذن رغم برشا تصريحات إلى متى باش يبقى الوضع هذا، إلى متى التأخير المسجل في إنجاز عدد من المشاريع المائية كما الخزان في معتمدية مساكن اللي يعول عليه لتخفيف الضغط على الشبكة، أيضا محطة تحليه المياه مياه البحر بسوسة، نعرف اللي هي في مرحلة التجارب يعني حسب البلاغ، لكن تأخرت برشا إذن عن دخول حيز العمل، على أقل تنقص هالمشاكل متاع الانقطاعات المتكررة متاع المياه اللي تجاوزت وفق شهادات متطابقة ما ورد في نص البلاغ، يعني نحكيه على التوقيت اليوم من نص الليل للخمسة. ما يختلفوش اثنين على أنه إدارة الموارد المائية إذن أصبحت أكثر تعقيد في ظل التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، لكن ما يزيد من حالة التذمر هو الفجوة بين ما يعلن رسميا وما نعيشوه على أرض الواقع، حتى نحكيه على في التوقيت يعني، فوقت اللي يحدد توقيت واضح للانقطاع ثم يلقى المواطن نفسه قدام انقطاعات متكررة في نصف النهار ولا خلال عطلة نهاية الأسبوع ولا آخر النهار تتراجع إذن الثقة في الوعود والإجراءات المعلنة، ويصبح التواصل الرسمي في حاجة إلى مزيد من الدقة والشفافية. على كل حال تواصل الأزمة هذه رغم الحديث عن قرب تشغيل محطة التحلية، إذن يرجع الحديث على النظر الاستشرافية القدام، يلزم حلول جذرية إذن باش على الأقل تنقص مع الوطأة متاع الانقطاعات المتكررة متاع المياه ومتسبوا وما تسبوا الحقيقة من تذمر كبير برشا في عدة معتمديات في ولاية سوسة وأيضا المنستير والمهدية. قولونا إذن أراكم رجع المي مرجعش فين مازال مقصوص، قولونا كيفاش عاملين في اللي كومنتير متاعكم، أكيد نحاولوا ننقلوا أراكم. أيضا كلمونا على 71-134-396 نجموا تخليونا ميساجاتكم، ومرحبا بأراكم ومرحبا بالجميع. نكملوا معكم في عين على الجهة،
3: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: نكملوا مع الخبر الثاني، وين انطلق مؤخرا نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بمعتمدية سيد الهاني في ولاية سوسة، وتندرج هذه الوحدة ضمن مجهودات دعم المنظومة الصحية بالجهة والارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف الشبه الطبي والإنعاش بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متساكني معتمدية سيد الهاني والمناطق المجاورة. اللي شعلنا اليوم في عين على الجهة.
3: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: بعد شوية نحكي فيها. اسمع ما نقرأ. 50% من حوادث المرور في تونس تكون الدراجات النارية طرفا فيها. أيضا نحكي على تونس، ولا في تونس نستهلك حوالي 4 مليارات و200 مليون ساشي بلاستيك. تفاصيل نرجع لها شوية أخرى.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرمة فامة مع عقاريت جلولو. من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على أرم فام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من السبعة للحديش على ريم فام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام. صباح الورد تحياتنا لكم. 8:36 دقيقة من اليوسف. قول صباح الخير خويا كمان. نارك زين. تقول بربي في موضوع المياه احنا راهو متساكني منطقة طريق الكنيسة. تقول المياه مقصوصة الجملة. تقول ما يرجعش توا نهارين وراء بعضهم ما فماش ما جملة. تقول طريق الكنيس يعني في الحي السكني غادي إذن هو مثلا عندهم نهارين المي مقصوص عليهم. على كل تحياتنا لكم زيدة فاطمة بن يوسف. تحياتنا لك لله. شكرا جزيلا. إن شاء الله نهارك سعيد مبارك. إن شاء الله نهارك طيب. حنان برقيبة صباح الورد. مدام منيرة صالحي صباح النور. تقول أم السعد مع ميتو إذن جارتها تسلم عليها وتقدم تحية زيدة هي بيدة كبيرة لحميتها خديجة الشطي. شوي رتعونية حكا تتمنى لها الشفاء ربي يشفيها وربي يعافيها. وتسلم أيضا على كريمة المبروك وربي فضلهم الكل. وتحب غنية ألف سلام عليك نادي ويلهم يلا إن شاء الله سلامات للجميع.

0: دخلت معكم لثمانية وثلاثين دقيقة بعد الثمانية، مواصلين معكم ديما المشوار لقي تذيفي أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: قبل ما نمشيوا لأخبارنا ومتابعتنا في أسمع ما نقرأ، ونحكيوا كما أشرنا منذ قليل على الطريق، ونحكيوا زيد على السيليك التونسي من ساشيات بلاستيك. في تصريح للمدير الجهوي لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط لإذاعة جوهرة، إذن نور الدين بوميزة، كان أفاد أنه تم الانطلاق في تطبيق التوزيع الدوري للمياه في ولايات سوسة والمنستير والمهدية بداية من يوم أمس، كما أشار إلى أنه هذا الإجراء يتمثل في قطع مياه الشرب خلال الفترة الليلية تحديدا من نصف الليل وحتى الخمسة متاع الصباح، بهدف إعادة تعبئة المخزون المائي وتأمين التزويد لكافة المواطنين خلال فترات النهار. حسب تصريحه وأوضح بوميزة أنه القرار هذا يأتي في ظل التحديات الكبيرة اللي واجهها الإقليم نتيجة لتراجع الإيرادات المائية في سد نبهانة ومقارنة بالسنوات الماضية، الشيء اللي خلق نقص في الإمدادات الموجهة لمحطات التصفية بالمنطقة. كما قال في تصريحه أن الاضطرابات السابقة كانت تأثر بشكل مباشر على المناطق العليا اللي كانت تحرم من المياه لفترات طويلة نتيجة الاستهلاك المفرط في المناطق المنخفضة، وأكد أن الإجراء الليلي هذا يهدف بالأساس لتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المتساكنين حسب تصريحه. فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لحل الأزمة جذريا، قال المدير الجهوي وأشار إلى وجود مشروع ضخم قيمته 1,000 مليار لربط مياه الشمال بوسط البلاد وتحديدا بسد القلعة الكبرى. قال مستقبلا هو مشروع شهد بعض التأخير يعني بسبب إجراءات انتزاع الأراضي، يقول لك الأمور بدأت تسير نحو الحل لتأمين حاجيات المنطقة حتى العام 2050 حسب تصريحه. كما تطرق المدير الجهوي لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط إلى محطة تحلية مياه البحر بسوسة، قال أنه ما زالت في طور التجارب التقنية الدقيقة لضمان استجابتها الكاملة لكراس الشروط قبل دخول حيز الاستغلال الفعلي للمساهمة في سد العجز المائي. هذا شنو قال في تصريحه. والبلاغ فيه الفترة الليلية، أما المي قاعد يقص في الفترة النهارية، دونك هنا هو الإشكال الحق. هاي نواصلوا معكم، احنا أكيد متابعة للموضوع، نواصلوا معكم إذن في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 50% من حوادث المرور في تونس تكون الدراجات النارية طرفا فيها. رئيس فرع المرصد الوطني للسلامة المرورية بالوسط الغربي العميد هيثم الشعباني كان كشف عن مؤشرات مقلقة حول حوادث المرور في تونس، وأكد أنه 50% من حوادث المرور تكون الدراجات النارية طرفا رئيسيا فيها. الشعباني في تصريح كان أوضح أنه 4 من بين كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث السير هما من مستعملي الدراجات النارية، هو ما يعكس وفق تعبيره ضعف الالتزام بإجراءات السلامة وفي مقدمتها ارتداء الخوذة الواقية. كما أضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن نصف حالات الوفاة في حوادث المرور يتم تسجيلهم خلال أيامات السبت ولحد والاثنين، فيما تقع 50% من الوفيات خلال الفترة الممتدة ما بين 4 متاع العشية ونص الليل، وهي فترة تشهد كثافة مرورية وسلوكيات خطرة كما الإفراط في السرعة وضعف الانتباه. كما أشار إلى أن الشباب اللي أعمارهم بين 19 و 39 عام يمثلوا نحو 40% من ضحايا حوادث المرور في تونس، ودعا إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية واحترام السرعة القانونية وارتداء حزام الأمان اللي يساهم في حماية ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 50% والخلفية بنسبة 75%، إلى جانب الالتزام الإجباري بارتداء الخودة بالنسبة إلى مستعملي الدراجات النارية. واصل معكم في خبر آخر، تو 8:43 دقيقة في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: تونس تستهلك سنويا حوالي 4 مليار و 200 مليون ساشي بلاستيك، كيس بلاستيكي، أي بمعدل ما يقارب 400

0: تشي بلاستيك للفرد سنويا، ومستوى اعتبرته الدراسات مرتفع مقارنة بالمعدلات الأوروبية. يقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تونس سنويا تنتج نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية، ضمن أكثر من 2,500 طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. المبادرة التشريعية اللي تقدموا بها عدد من النواب في البرلمان تقترح الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. ويقترح النص التشريعي اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة هذه البدائل. خليكم معنا ديما في الاستماع، هذا شعنا في أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 9:15 بالضبط، فاصل ثم نواصل بعد شوية في تعيش وتسمع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه

انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.

النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: رجعنا لكم من جديد مكملين معكم ديما مشوارنا نمشيو لقية ذي تسعة غير رجلي تعيش وتسمع
1: تعيش وتسمع تعيش وتسمع.
0: نحكيو على تونسي اسمه نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة العام لسنة 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعية. التونسية نهال بن يوسف توجت بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي اللي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبراني، وذلك خلال حفل أقيم البارحة. وبالنسبة للشخصية التونسية، فوز بن يوسف ونهال بن يوسف جاء بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم عملته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. وشهدت دورة 2026 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 بلاد، قبل ما تقلص القائمة لثلاثة متأهلات في المرحلة النهائية. نسمعها في تصريح إعلامي شنو قالتها.
2: فرحانة برشا. المنظمة العالمية هي سايبر سيكيورتي ومن أفضليين، هدف نتاعها تسليط الضوء على النساء اللي عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني في التوعية ولا التكوين. فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام 2026. هما عملوا سيليكسيون تعداو بمراحل، يعني اختاروا نساء في العالم الوعي بالسايبر سيكيورتي إلا في الأمن السيبرني على مدى العوام الأخرانية.
0: هو المنظمة تعطي الجائزة هذه سنويا لتكريم النساء اللي قدموا إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا، بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية لتعزيز الوعي الرقمي. تتويج الدكتورة نهال بن يوسف يأتي في فئة العمل التطوعي تقديرا وفق الجهة المنظمة لمساهمتها في نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبرني ودعم المبادرات الهادفة لتعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولية. إذا شنو عنا لليوم في تعيش وتسمع؟
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: خليكم معنا في المتابعة والاستماع 58 دقيقة على موجات لرما فهمة.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: بربي بلاغ يجينا من عند مدام منيرة، هو ضياع حافظة أوراق بنية، يعني سطوش بني الخميس اللي فات. يعني الحالة متاع الضياع صارت في مساكن شاب، إذن قصد ربي يمشي للمحطة متاع التاكسيات، شيخ تاكسي ويقصد ربي ماشي لسوسة يقضي فيها شواره، طيح سطوش متاعه، معناتها حافظة أوراق بنية فيها وثائق مهمة جدا. هو الوليد الطالب يقرأ في ألمانيا، طيح ورقاته، أعرفوا شنو معناتها، يعني هو راجع باش يعدل السيتونانس متاعه باش يكمل قرايته، لكن للأسف كي ضيع سطوشه فإنه تعطلت أموره. فبالتالي اللي يلقى يعني سطوش في الوريقات باسم شريف العوني ينجم يكلم الرقم 22 32 08 16، وإن شاء الله أكيد يلقى وريقاته ويرجع يقرأ لرويحته إذا وما تتعطلش أموره. على كل نهار الخميس اللي فات بالنسبة لحالة الضياع متاع حافظة الأوراق متاعه هي بنية اللون باسم شريف العوني. يلا إن شاء الله يلقاهم. على كل حال هو بلغ ضياع، واللي عنده فكرة ولا اللي يلقاهم ينجم يتصل به ويسلموا سطوشه. على كل التسعة بالضبط على موجة ترجي ورما فيهم، خليكم معنا في الاستماع.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.
0: ساعتنا الجاية باش يكون عنا موعد كالعادة بداية من 9:15 في صحتك بالدنيا، باش نحكيو على باش تكون ضيفتنا اخصائية التغذية نور الفرشيشي، نحكيو على الماء وما أدراك ما الماء شوية أخرى. خليكم معنا في المتابعة والاستماع، أكيد متابعاتنا متواصلة. ما تنسوش اللي عنا ساعتنا الجاية كادو للربح كالعادة، أم بون داشا من إهداء أو ميديكال ستور البارا فارماسي اللي تلقاوها في مساكن. لكن كلمونا من توا على 71 134 396، 71 134 396. شاركوا معنا بداية من العشرة غير درجين في جو اللي تربحكم البون داشا ذي برعاية أو ميديكال ستور. راجعين معكم ما تبدلوش الموجة، الموزيكا حاضرة كالعادة حتى للحديث الشهر.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
4: في مساكن
3: في سوسة.
4: تونسنا.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة النهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صباحه.
6: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
3: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.
7: اغنية على الكيف، اغنية على الكيف.

0: غنية على الكيف، غنية على الكيف.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة النهار لصبيحه يولي من 7 لل 11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على RMFM كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11، واسمع النهار لصبيحه مع كمال.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على رمفام كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسه
2: تونسنا.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 ل 11 على رمى فهمه.

0: rmfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: 9:04 خارج على موجات راديو رمى فام. رجعنا لكم من جديد هذه ساعتنا الثالثة في النهار الأصبح وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا وغانشي معنا سواء 3W.RMFM.net وإلى أيضا ينجموا يسمعون على 99.8 البوند فام في مساكن سوسة والمنستير لقاية ذي. وصلنا لفقرة صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا.
2: إذن مع ارتفاع درجات الحرارة الدعوات إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء للوقاية من الجفاف والمضاعفات الصحية المرتبطة بالحر، لكن تبقى فما برشا أسئلة مطروحة. قديش الكميات اللي نحتاجها من الماء يوميا؟ هل تختلف الكمية من شخص لآخر؟ وهل يمكن يتعوض المشروبات الأخرى الماء؟ باش نحكيه على الموضوع والنقاط هذه وأكثر. يسعدنا باش نستضيف أخصائية التغذية بالمستشفى الجوبية مساكن نور الفرشيشي. صباح النور ونهارك سعيد مبارك وشكرا لقبول الدعوة.
3: بس النور عاصمة كمال عاصمة اللي تسمعوا فينا الكل. عايزك
2: مرحبا بيك. إذن جوست كان تستعمل في كيت ولا حاجة تنحي باش نسمعوك ديريكت وتكون الجودة متاع الصوت أحسن. ألو
3: وي
2: سافا هكا سافا سيد المخرج سافا يقول لي سافا صوتي هاي للباهي. نبداو معاك اذا نحكيو على موضوعنا لليوم مع ارتفاع درجات الحراره خلال فصل الصيف. سؤال بديهي، علاش تزداد الحاجه نتاع الجسم للماء وشنو هي ابرز العلامات اللي تدل على الاصابه بالجفاف لا قدر الله؟
3: دونك اول حاجه ساعه باش نبداو بها هي راهو باش نفكروا المستمعين راهو حوالي 60% من الدنة راهو ماء. دونك اكثر من نص اكثر من نص الدنة يعتمد على الماء باش يخدم بطريقه طبيعيه. اما في الصيف البدن نتاعنا كان لاحظوا انه هو يعرق باش يبرد روحه. دونك مع الحرق هذايا راهو نفقدوا ماء وانداح معدنيه. اذا كان ما نعوضوهمش تبدا الوظائف نتاع البدن نتاعنا سيرمال ان هي تتاثر من المخ للقلب للعضلات نتاعنا الكل يتاثروا. دونك مطالبين ان احنا نعوضوهم سوسوم نتاع ماء باش نشربوه نتاع سوائل باش نشربوهم. ولو حتى الانسان اللي قاعد في الدار ينجم يتعرض للجفاف اذا كان الحراره في وسط الدار مرتفعه. دونك وحتى لو كان زاده ماهيش مرتفعه خاطر مش مربوطه اكهو بالحراره نتاع الدنيا. معناها سواء في برد ولا في سخانه رانا مطالبين كميه نتاع ماء باش نشربوها. اما في السخانه الفرق الوحيد اللي هي تعلى الكميه هذيك اكهو. دونك الجفاف البسيط البسيط ينجم ينقص في التركيز، ينجم نحسوا ان احنا ما عادش مركزين، يخلي الانسان في ساعه ما يتغشش. هذيك علاش نقولوا لو في السخانه ديجا في ساعه ما نتغشوا.
2: اي نعم.
3: سرعة الغضب عنا معناها النجم يعمل كيف كيف وجاعة في الرأس. من علامات الجفاف زيادة إذا كان وصل الجفاف تطور أو بش يكون العطش لفات اللي أنا نعطش راي علامة من علامات الجفاف فيه بدني قص الماء نشفين الفم البولة تكون صفرة غامقة التعب الدوخة. لو كان أنا سبورتيف راه باش يكون عندي تشنجات عضلية دقات القلب نتاعي باش تولي سريعة. زادة كيف عند الصغيرات في العمر بس هما ما يعبروش النجم نحسوا اللي وقت البكاء يكونوا الدموع ينقصوا الكوش نتاعهم تخرج شايحة برابر لقبل. انه احنا نحسوا صغير دي مساش اللي عنده كل خمول هذاك ما هوش يجري ما هوش يلعب. دونك راهو كيما لاحظنا راهو الجفاف ما يجيش مره واحده. راهو يبدا باشارات صغيره. اذا سمعناها بكري نحميو رواحنا بسهوله ان شاء الله.
2: والسؤال لنا مدام نور، الشعور بالعطش نجم نعتبره مؤشر متاخر احيانا؟
3: وي العطش راهو العطش جهاز انذار مش برنامج تفكير. معناها مش انا عطشت بنتذكر باش نشرب، راهو ديجا انا قلت للانذار. دونك العطش جهاز انذار ماهوش برنامج نتاع تفكير. دونك لهنا متاخر وي معناه ما نستناش لي نعطش باش نشرب ماء، راني يعني نشرب ماء باش ما نعطش.
2: واضحه يعني كان وصلت حسيت بالعطش راه هذاك جي انذار يعتبر، يعني راك وصلت للمرحله نتاع بدنك راهو ماعادش قادر يتحمل اكثر من هذاك ويلزمك ترد بالك. واحنا نحكيو في النقطه هذه نتاع الجفاف وحاولنا نفهموا شنو هي ابرز العلامات بناء الفئات الاكثر عرضه للجفاف، حكيت انت على الصغار ايضا اكيد الكبار زاد معنيين الكبار في السن ولا انهم الاكثر فئات عموما يعني العرضه للجفاف خاصه؟
3: بطبيعة هو راهو الكبار في العمر الميزة اللي تميزها مع الأشخاص الأخرى راهو ما عادش يحسوا العطش أصلا. معناها الحاجة اللي فات اللي هما يعطشوا ما عادش عندهم. دونك راهو يلزم نتفكروهم إذا كان عندنا كبير في العمر بحذانا في الدار راهو نتفكروه بالماء قبل ما يعطش، وحدي وحدي نتفكروا نهزوا كاس ماء كل سريعا نهزوا كويس ماء، خاطر هو راهو ماهوش كيفنا احنا نعطشوا باش نشربوا ديجا. دونك فما وي فما عباد تستحق ماء اكثر من الاخرين، راهو الاحتياجات زاده كيف تختلف من شخص لاخر. احتياجاتي انا حتى تختلف حسب خدمتي، مش كيما واحد يخدم تحت الشمس في مرمى، مش كيما انسان قاعد يخدم في بيرو. كيما قلت لك اللون نتاع البوله هي احسن مؤشر باش نعرف بيه اسكو انا الترتيب نتاعي اليومي باهي والا لا. لكن دونك فما زاده العباد اللي تستحق فما حالات خاصة كما مرضى القلب كما مرضى الكلى ومرضى الكبد هذو ما راهم حسب ما يوصف لهم الطبيب نتاعهم قداش كيفاش يشربوا الماء. دونك فما الحالات الخاصة هذو فما نساء الحوامل زاد كيف يستحقوا أكثر ماء.
2: مش نحكيو عليهم احنا بأكثر التفاصيل خاطر احنا نسمعوا برشا توصيات بضرورة شرب كميات كافية من الماء، لكن الكميات المناسبة لمختلف الفئات العمرية، انت حكيت على الصغار نحكيو على كبار السن على الحوامل الناس اللي تمارس يعني في الرياضة زادة، هل فما حالات صحية تستوجب الحذر؟ كي نحكيو على الكميات يظلي فما زادة توصيات معينة
3: هما راهو نحاولوا الاشخاص ما نرضوهمش بكميات نتاع كل خاطر هو حسب الوزن كما قلت لك حسب الحاله حسب الخدمه، لكن راهو باش يكونوا من إترا اذا كان طفل صغير الى إترا ونص إترتين ثلاثه إترات ماء حسب الحالات كما امراه ترضع مثلا راهي باش تخلط حتى ثلاثه إترات ونص ماء مثلا. كما شخص قاعد في الدار يخدم وانت والوزن زاد كيف راهو فما حسب الوزن زاد كيف اما راهو بصفه عامه راهو كاس ماء كل ساعة راهو باش تخلط انت في نهارك في 24 ساعة باش تحصل في حدود الإترة ونص إترتين اللي هي الكمية العادية لشخص عادي. وبيان سور اذا كان انت كما قلت لك تخدم تحت شمس تخدم في بلاصة تستحق منك انك انت تتعرق برشا راهو باش يكون معناه الكونتيتي هذيك باش تكبر وحدة ديجا خاطرك انت ديجا باش تعطش اكثر من الانسان قاعد. كيف فما حالات زاد تستحق هي اذا كان انا عندي سخانة عندي دياري الرد وهذوما حاجات يزيدوا احتياج الجسم نتاعنا للماء. نحاولوا ما نركزوش برك على رقم على الرقم قداش من إترا، نركزوا زادة على الظروف اللي عايشين فيها اكثر.
2: واضح. والسؤال لنا اذا المهم اسكو هو المهم كميه الماء فقط والا زاده فما حاجه اخرى مهمه لطريقه توزيعها على مدار اليوم وافضل الاوقات يعني نحكيوا لشرب الماء ولا نقعدوا نستناو جوست نحسوا بالعطش ولو انه العطش كما اكدتنا في بدايه اللقاء انه راهو هذاك المؤشر نتاع انذار.
3: وي ديما نفكر وي اللي العطش هو جهاز انذار مش برنامج تذكير. اما راهو بدلنا راهو ما يخزنش الماء. دونك نشرب إترا مره واحده ما تعوضش نهار كامل انا عديته من غير ماء. كيما الكهرباء بالضبط. الكهرباء نصب لها ليسانس هذاك يشدني طول الطريق مش كان في الاخر نتاع الرحله نتاعي باش يستهلك. دونك بدلنا زايده يحتاج الماء على طول النهار. كيف افضل الاوقات نرجع لسؤالك افضل الاوقات هما دوب منفيق قبل كل وجبه بين الوجبات مش في وسط الوجبات قبل الخروج من الدار قبل وبعد الرياضة بتاعي وإلا أي اكتيفيتي وإلا أي خدمة أنا باش نعملها. وبينصير ما نستناوش نعطشو وما نستناوش علامات، معنا نستناوش العلامات متاع العطش
2: يعني
3: نشربو قبل.
2: يعني لهنا نقطة مهمة اللي قلتها، أنه شرب كمية كبيرة دفعة واحدة من الماء ما يعوضش أو نقص الماء، لخاطر احنا ما نخزنوش الماء هذي ماء كتونة. وأحسن حاجة يقع كالتوزيع على طول النهار كما قلت انت كويس، ما كل ساعة هذا يعني نمشي بانتظام يعني بالمعادلة ذاك نجم نخلط الكميات اللي نحتاجوها، وتختلف في الكمية كما أكدتنا حسب النشاط وحسب العمر وحسب الفئة إذا بالنسبة للأشخاص. لكن السؤال اللي يتطرح لنا، فما حاجات تعوض، فما مشروبات أخرى ولا بعض الأغذية تعوض الماء؟ مشنية ما مدى صحة يعني الاعتقادات الشائعة انه مثلا كي تشرب برشا قهوة برشا تي برشا عصائر برشا مشروبات غازية اللي مش منصوح بها تساهم في ترتيب الجسم الحاجات هذه ولا لا؟
3: شوف لهنا نقول سبحان الله سبحان الله، على خاطر انا كان جي ناخذ الخضره والغله نتاعي نتاع الصيف نلقاها اغلبها كلها مليانه ماء. كان نسال توا شنو ما اكثر شنو اكثر غله ناكلوها احنا في الصيف، باش تقول لي انت بالله اللي هو مثلاً اكثر من 90% منه ماء. دونك فما ماكلات انه هي فيها ماء تحتوي على الماء اكثر من الغلال بتاتخ ولا الخضر اللي موجودين في الصيف، كيما الفقوس سواء عنا كيما الطماطم كيما الخوخ، هذوما كلهم راهي حاجات مليانه بالماء. نجي سؤالك اللي هي راهو نورمال باش يكونوا موجودين في وسط النظام الغذائي بتاعنا في فصل الصيف اكثر من حاجات اخرى. دونك العصير حتى لو كان هو طبيعي مثلا باش ناخذه هل يعوض الماء ولا لا؟ ليه بطبيعة؟ على خاطر العصير حتى وكان هو طبيعي راه باش يحتوي على سكر. دونك مش لا معناها اني انا ما ناخذوش اذا كان انا حالتي الصحية تسمح لي اني انا ناخذ عصير ما عنديش سكر ما عنديش حاجة تسمح لي اني انا ناخذ عصير طبيعي. اما راه فما أشتوس صغيرة انه انا قبل ما ناخذ الماكلة اللي تحتوي على الماء ما ناخذهاش باش نروي العطش نتاعي، ناخذ كاس ماء وبعدها ناخذ الماكلة اللي باش على اللي هي تحتوي على الماء. اتنشوفوا الفرق حتى في الكمية اللي باش نستهلكها لك الماكله هذيك. المشروبات الغازيه البارده لا بيان سور، على خاطر الاحساس بالبروده تنجم تكون مؤقته وقتها، ما السكر اللي فيها ما يخليهاش تكون افضل خيار معناها لينا احنا باش نعوضوا بها الماء. دونك كل مشروب فيه ماء، اما مش كل مشروب يعوض الماء. هاو قلت لك لاستيوس نتاع ان احنا نشرب ماء قبل كل حاجه، هذيك باش تحسسنا نروي ورواحنا من الماء او ميم طون باش تنقص علينا الكميه اللي باش ناخذوها من بعد. بالنسبه للقهوه والتاي كل راهو اذا كان انا نتحملهم في صور العاده، معناها انا كي نشرب كاس قهوه ولا كاس تاي في العاده راهو هذوكم داخلين في كمية السوائل متاعي، معناه مش في قلقوني مش في قلقوني ماتي، مش راهو هذوكم داخلين في كمية السوائل متاع نهاري ينجموا كيف كيف يعاوروني. أما بطبيعة ما همش بكميات كبيرة ونحاولوا ما نحطوش فيهم سكر باش ما يزيدوناش خريرات ونزيدنا مضرة.
2: واضح واضح. دونك هو الماء ما يعوض شيء، لكن الحاجات الأخرى تنجم أنه تزودنا إذا بشوية طاقة شوية ماء، ما يعوضش شربين الماء. شربين الماء يلزمنا نحافظ عليه بالكميات يعني المطلوبة. فما سؤال لهنا، فما أخطاء نجم نتيحوا فيها، أخطاء يقع فيها بعض الناس خلال فصل الصيف فيما يتعلق بشرب الماء، شنية أبرز الأخطاء هذه ولا أهم النصائح العملية اللي تقدمها للوقاية من الجفاف والحفاظ على صحة أفراد الأسرة والناس المحيطين بنا؟
3: نجم نشوفه إذا كان عبد في الصيف يخرج مغير دبوزة نارة وذي نسميها خطأ، على خطر أنت ديجا كما قلنا إذا كان مش تتعرض من أشعة الشمس ولا سخانة للبررك باش تتحق ديجا حتى ناكل نص ساعة ما عادش كل ساعة. إن احنا نخليه الصغيرات يلعبوا ساعات في الشمس وتاك القوية لذوكم ديجا كيف كيف ما غير نفقدهم بالماء حتى شيء، كما قلنا صغار راهو ما عندهمش ريفليكس باش هما يمشيوا يشربوا. إن احنا نعطيه الصغيرات الجلاس والجازوز باش في بلاصه الماء حاجه زاده كيف كيف نشوفوا منها برشا. الكبار في العمر زاده كيف كيف كي يشربوا كان في وسط وجباتها كهو باش يعديوا الماكله وما نتفكروهمش بالماء في وسط النهار. دونك نصايح نحطوا الديب زماء في قدامك حتى في وسط الخدمه ما خسرنا حتى شيء. فما لي ابليكاسيون توا ديجا نجموا نستعملوهم باش يفكرونا ان احنا نشربوا الماء. ابليكاسيون تفكر كل ساعه كل نص ساعه اذا كان تنسى. ان احنا نكثروا من السلايط والغله اللي حكينا عليها اللي هي بتاع السيزون نتاعها اللي هما ديجا مليانين بالسوائل وبالماء. دونك ونبعدوا على الماكله الثقيله والماكله الدسمه باش ما تصعبناش عمليه الهضم خاصه في فصل الصيف.
2: وفما نقطه اخرى لنا نحب نسلك عليها مدام نور الفرشيشه اخصائيه التغذيه، الماء البارد، الماء البارد ديريكت من الفريجيدير يبدا مثلج شويه نبداو نشربوا فيه على اساس مش يروينا من العطش، صحيحه الفكره هذه؟
3: راهو سواء بارد ولا بارد برشا والا بارد برشا بيان سور لي على خاطر انا ديجا لهنا باش نعمل الكيشو كان البني سخون. انا اذا كان انا باش نكون سخون جاي سخون ديجا من الشارع دونك ماذا بينا يكون اوكي بارد اما راهو ما يكونش بارد برشا مثلج. وحتى راهو اذا كان يكون الفايده حتى اذا كان يكون في تمبيراتور امبيانت راهو ما يعمل حتى شيء راني انا كي باش نشرب باش يهبط السائل. راهو كيما قلت لك البروده هذيك ساعات تكون بروده مؤقته معناها في الوقت نحس بالبروده اما بعديك راهو سواء هو تمبيراتور امبيانت ولا بارد ولا دافي راهو كيف كيف.
2: واضح واضح. شكرا لك على كل النقاط اللي بينتهمنا. في الختام الرسالة اللي تحب توجهها لمستمعينا خاصة في الأيامات هذه وخاصة أنه فم موجة حر يعني متوقعة وأحنا في فصل الصيف يعني فم ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة باش تحب نختمه مدام؟
3: دونك نقول اللي احنا ديما نهتموا بالماكلة أكثر من الماء وأما مرات ننسيو أهم عنصر في حياتنا. الإنسان ينجم راهو يعيش أسابيع بلاش ماكلة أنا أيام قليلة بلاش ماء. الماء مش مجرد مشروب، الماء هو الحياة. إيه تخطو في فصل الصيف أشربوا الماء أشربوا الماء أشربوا الماء وكل رشفة تشربها اليوم هي استثمار في صحتك غدوة.
2: أكيد جدا. بارك الله فيك أخصائية التغذية بالمستشفى الجوي بمساكن نور الفرشيشي، شكرا جزيلا.
3: يعيشك
2: يلا في الأمان. إذن مستمعينا نشكركم زيدا انتم على حسن الاستماع والمتابعة. اذكروا ديما ونأكد على كلام سيدة نور الفرشيشي أن الوقاية تبدأ بعادات بسيطة. الماء يبقى خير وأحسن وسيلة للحفاظ على صحة الجسم في فصل الصيف ونتمنى لكم إن شاء الله أيام صيفية تكون آمنة صحة دائمة للجميع. وهذا بالنسبة لي موعدنا اليوم في صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
2: خليكم معنا في الاستماع. فاصل شهيري مواصلين بعدها مع الموسيقى حمزة ولا حمادة هليل عفوا يقول يا حبيبنا راجعين معكم مع الربح مع الكادويت. تكلمونا لقية ذي على 71-134-396 71-134-396. شوية أخرى أنت اللي تسمع فينا تنجم تكون ربح معنا أم بون داشام من أهدي برا أو ميديكال ستور. كلمونا شاركوا معنا ركزوا مع أماني في كل كلمة باش تقولها. شوية أخرى العشرة غير درجين ما تبعدوش راجعيننا.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net 3

0: الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميدي كول ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميدي كول ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على نرم فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. واصل معكم ديما المشوار في النهار لصباحه تو 9:48 دقيقة بالضبط على موجات راديو ارم اف ام. نعملوا طلع عليكم وعطيغ متاعكم. نعملوا طلع لتفع ولدكم معنا صباح النور نجاح ميلاد عبد العفون عرك سعيد مبارك تحياتنا ايضا لزان تغنات الكل. مانيش ناسينكم معنا فقرة من القلب للقلب لحديش غير درجين. نسلموا على مستمعينا ابتسام مفتاح تقول صباح النور تحيا ليك. والسيلة بن عمر تقول صباح الخير تهني ولدها وسام البكوش ومرته بالمولود الجديد. نقول لهم الف مبروك. تحب غنية على الوليد هكا عنا حسن الدوس حلوة برشة. دونك الغنية عطينا زياد غرسة قابلة وشوفنا غنية حسن الدوس. وربي يفضل لكم المولود الجديد وربي يعطيه الوقت الطيب وإن شاء الله من الذرية الصالحة.

0: اكيد تكون الاغنيه. اذا ان شاء الله ربي يتربى، ان شاء الله يتربى في عزكم البامبينو الجديد وربي يعطيه الوقت الطيب هو والصغيرات الكل. احنا نكملوا معكم 49 دقيقه لقيت ذات تودنا باحسن الاسواق، تودنا زاد برشا كدويت نحكيه اكيد على الباران فارماسي او ميديكال ستور.
1: بليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه. معنا يماني كالعاده بالتليفون لقيت ذي صباح النور ونهارك زين يا ماني وبديت اسبوع طيبه ليك.
2: عايشك يا مالك، صباح الخير، نهارك اسعد ليا،
0: شحوالك؟ طيب الحمد لله يا ربي. بديت اسبوع جديد نبداوها بالربح، نبداوها بالكادوات ونبداوها بالبروموات اللي ما توفاش حتى لنهار 15 جويليا عند او ميديكال ستور اللي تلقاوها مقابل المناج بحث المستشفى الجوي قريبه للسبيطار الكبير في مساكن قريبه لسي تكنيك. تلقاوها عندها كل ما تستحقوه من لي برودوي باغا فارماسوتيك وايضا الباغا ميديكال باحسن سوم في المارشي، وتلقاو ادليل من 15 جوان حتى ل 15 جويليا. اذا برشا بروموات تلقاوهم بمناسبه الموسم الصيفي. واش عندنا لليوم يا ماني؟
2: اليوم باش نحكيو على بروموسيون في اكران من غان فارماسوريز كمان.
0: ايوا
2: دونك
0: الاكران
2: تاع البرومو تاع اليوم باش تكون في الاكران فارماسوريز تامبي ريفيرون 02.
0: هذا بالنسبة، ونذكروا أنه ليزيكرون بالحق تلقاهم بأسعار استثنائية عند برا فارماسي أو ميديكال ستور، هكا ولا يماني؟
2: بيان سور كمال، دونك لي بروموسيون اللي قاعدين نعملوا فيهم دي بخي امباتابل في تو لي فونت فلاش، دونك كيما ليكرون تاع اليوم.
0: باهي ليكرون تاع اليوم قداش كي نسمو؟
2: 45.
0: إيوا دونك في البروموسيون قداش ولا؟ هذا اللي باش نلوجوا عليه معكم انتم مستمعينا. جوست شنو لازم عليهم، شنو لازمهم يعملوا؟ يدخلوا الباج فيسبوك ولا الكونت انستغرام يلقاو كل المعطيات غادي موجوده، هكا ولا يماني؟
2: اي بيان سور، دونك المشتركه معك تنجم تدخل على الباج نتاعنا فيسبوك وانستغرام باش تلقى لي بي قداش ولا بالبروموسيون. كيف كيف الناس الكل اللي يحب يستغل البروموسيون لازم يتابعنا على الباج فيسبوك وانستغرام، تلقاو لي نوفوتي لي بروموسيون كلهم في الباج نتاعنا.
0: واضح، واللي حاب يكماندي اي برودوي حتى ولو انه ما نجمش يكون موجود في بارا فارماسي وميديكال ستور ولا بعيد شويه المسافه عليه، راهي قضيه وتوصلوا حتى لباب الدار من بنزرت التطاوين. جوست تكلموهم على الرقم 53 000 666، 53 000 666، سهل برشا الرقم، ولا جدا نجموا تخليوا لهم ميساج على الكونت فيسبوك ولا الكونت انستغرام وهما يجاوبوكم وقضيتكم توصلكم حتى الباب الدار في اقل من 48 ساعه. ستاف كامل يفرح بكم، امان واماني والكيب اللي معاها الكل، اذا ينصحوكم يوجهوكم وتلقاو الدليل الكل عند برا فارماسيو ميديكال ستور. جوست ذكرنا بالاوقات نتاع العمل نتاعكم يا ماني.
2: اللي من الاثنين للجمعة من 8:30 ل 8:30 وسبت وأحد من 9 ل 7:30.
0: واضح، إذا نسألوا اليوم على إكران من لقام فارماسوري سومو كان 45 دينار بقداش يولي اون بروموسيون؟ هذا السؤال نتاعنا لليوم في دقيقة من زمان لازمك تطلع لنا السوم اون بروموسيون بالنسبة لإكران نتاع اليوم. كلمونا على 71 134 396. أماني نقول لك شكرا جزيلا ونهارك سعيد. يلا في الأمان.
1: بليسيتي
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن شوف الدنيا زينه. اللوجو على السوم جديد، اذا للكادو نتاعنا، الكادو نتاعنا هو ان بون داشا اذا قيمته 50 دينار تاخذ بيه اللي تحب من عند برا فارماسي او ميديكال ستور. يلا فاصل ثم راجعين مع المشترك ولا المشتركه اللي باش تكون معنا بعد لحظات.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: 57 دقيقة بعد التسعة، صباح الخير من جديد. صباح الربح والكدوات لقيت ذي مع برا فارماسيو ميديكال ستور. مساكن اش نمشي ولا ميسا زعما تجاوب صحيح؟ ميسا اليوم تنجم تطلع الرقم اللي لوجوا عليه وإلا لا؟ خليكم معنا وتابعوا معنا الحكاية وتابعوا معنا المسابقة لقيت هذا.
2: بليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. ميسا تكلم فينا من مساكن، صباح النور ونهارك زين يا ميسا. الو، صباح النور ونهارك زين يا ميسا. يا ميسا صباح النور. ميسا يظل لي علقت ولا تقص عليها التليفون. نعاود نتصلوا بها. اذا ميسا باش تشارك معنا، خليكم معنا احنا فاصل قصير قصير قصير، ثم في الاثناء يحضر التليفون نرجعوا اذا مباشر. ولا قبل الفاصل عنا برشا الحقيقه ايديات اللي قاعده تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو انا ما فاهم، نحاولوا نقراو اكثر ما يمكن اكيد نزولا عند رغبه مستمعينا الكرام. هكا كل مره ونلقاو الفرصه نعملوا طلع عليك كومونتير نتاعكم وتفاعلاتكم معنا في كل المواضيع. يقول لي حاضرة معنا به، يلا سيد نواصلوا مع ميسا بعد نرجع نعملوا طلع عليه كومونتير. ميسا صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
3: صباح الخير عسلامة كمال، مرحبا بكم
1: لبيت. ان شاء الله نهارك طيب يا ليلى. يظهر لي في الخدمة ذاك علاش هكا قص تليفون.
3: اي ريزوم كلش ريزوم
1: هكا وكا، وربي عينك يا ليلى، ربي عينك ان شاء الله. قل لي كيفاش الخدمة، سيونس يونيك ولا كيفاش بالضبط معناتها؟ هي ما يتغير شيء.
3: اي وقتنا مناسب هذاك، هو من 7 الماضي 3 قاعد هيك الوقت،
1: هذاك هو الوقت على طول العام من 7 الماضي 3 ايوه. انتم من الناس اللي تخرجوا كونجيات في الصيف ولا جوست معناتها في اخر العام وبرا في ديسمبر؟
3: اي ان شاء الله في
1: اوت باش نخرج. اي برا عامله برنامج للكونجي ولا على ربي؟
3: والله يا ربي، وانا شويه بحر شويه دار شويه محواس
1: هكا. عملت لها برنامج يعني؟ ها
3: عملت لها برنامج
1: شاء. ايوه والبرنامج لازمه ميزانية
3: لازمه
1: هكا ولا مش هكا؟
3: لازمه ميزانية بصراحة.
1: اي عندك صغيرات انت مدام انت؟ ها
3: لا
1: فهمت. اي بيه ابرك ابرك ابرك، بالنسبة لي كنت الميزانية مازلت خفيفة، مازلت خفيفة. اي مازلت خفيفة يا ميسا، مازلت خفيفة يا ميسا. اي ميسا هاي للبيه. اذا كنت تسمع في أماني مركزة معها بالبيهي؟ أيوة. اليوم عنا إيكرون من جاما فارماسوري، إيكرون تانا كان سومو 45 دينار، بقديش ولا سومو أون بروموسيون؟ أن دو تاب كرونو، عنا دقيقة من زمان قول لنا يلا.
3: 36
1: لا مش مستحقين كرونو سيد مخش. حبس حبس ميسا ما تلعبش اللي فما ما تلعبش ميسا. ايوه 36 دينار و900 36 دينار و900. اسمع وسيد المخش كان فقتش بالحكايه معناتها السر الكل فك القصه نتاع التليفون هذيك.
3: لالي والله
1: هريتو لا فادلكو معاك لالا، فادلكو معاك بالعكس، حقك حقك باش تستعمل كل وسيله باش تربح يا لالا. اي لالا الباهي
3: بصراحه ما لا ندخل
1: راني نحطها. ايوه ايوه ايوه تعمل طله قبل، فهمت كيفاش يا ليلى؟ نقول لك هاتك الصحه، الاستراتيجيه نتاعك ناجحه 100% ومبروك عليك. ان بون داشا القيمه نتاعو 50 دينار تاخذ بيه اللي تحب من برا او ميديكال ستور. علاش كنت حاب تسلم يا ميساي؟
3: والله يسلم على ما وبابا
1: واصحابي
3: في الخدمه
1: الكوليكيه. ايوه
3: وعليكم انتم وربي عينكم.
1: مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك ونارك زين وربي عينك انت واللي معاك الكل. كي هذا شعلنا في الجيم تاعنا لليوم
2: كبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. رجعين بعد شوية تو العشرة بالضبط، العشرة ودقيقة بالضبط على موجات راديو انا ما فاهم، ما تبعدوش نعملوا طلع على سوق الاثنين مع خليل بداية من العشرة وربع.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 لـ 11 على أرم أف أم. صلتينا صلتينا صلتينا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. صيف السنة انهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري انهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على RMFM كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام توالى 10:16 على موجات راديو RMFM. إذن كل عادة مواصل معكم ديما في ساعتنا الرابعة حتى للـ11. ما تنسوش الموعد يكون شوي أخرى مع فقرة الأجندة اللي نحاولوا كل مرة نعطيكم فيها هكا فكرة على موعد من المواعيد فضاء من الفضاءات دي بون بلون بون بلون. إذن تنجموا أكيد تعملوا فيهم برنامج للصيفية هذه سواء لكم وإلا زيدا لوليداتنا و بنياتنا نحكيه على برنامج جميل جدا شوية أخرى. الحدث هو تنظموا فوج الكشافة بمساكن نحكيه على المخيم الكشفي اللي نجموا يشاركوا فيه. إذن برشا من أبنائنا تنأخذوا التفاصيل شوية أخرى مع ضيفنا قايد الفوج, لكن قبلها هيت أكيد نتفاعلوا معكم ديما مع لي كومنتير والمساجات اللي دخلتنا. مدام سونيا قرفطة تقول نهاركم سعيد خويا كمان نهارك طيب تسلم على كل الفريق والمستمعين, وتقول ربي يهدي تقول الواحد إذا تحكي على المياه إذا وانقطاع الماء تقول الماء مقصوص إذا الصبحية دونك ما فماش التزام بالوقت. كوثر برام صباح النور تقول بداية أسبوع موافقة الجميع تقول بربي إن شاء الله يكون موضوع قصان الماء عنده حل قريب تقول فدينا قلقنا تعبنا تقول كل يوم قصان الماء لفترة طويلة. إذا برشا الحقيقة دي كومنتير ولا ميساجات اللي خلطونا في نفس الموضوع أكيد مرحبا بكل أصواتكم. لقيت ذي وقيت باش نمشي ونعملوا طل على سوق الاثنين السوق الأسبوعية بمساكن والمرشي اللوطانية. معنا خليل بالهاتف صباح النور ونهارك سعيد مبارك يا خليل.
3: صباح الخير كل كمال صباح الخير أنا كل مستمعي لنا مبارك نهاركم سعيد
2: إن شاء الله نهارك زين
3: نهاركم مبروك
2: لبس
3: جمعة بداية جمعة طيبة
2: إن شاء الله يا ربي لبس عليك
3: ليك ولكل مستمعين
2: آمين يا ربي. لبس عليك خليل
3: والله ما ليش لبس على الماء ضاي لغسك المقال
2: أيوة
3: والله البارح تارب روحت من خدمة سيدي ما قلتش باش ندوش
2: قد حشيك بخمجي هكيك هو الحقيقة مش كان انت يا خليل للأسف إذن فإنه برشا ناس يا خاصة اللي تروح الخدمة الستة ولا الخمسة ولا السبعة وللي هو معناته يكمل خدمتها العشية وتروح المية. هو البارح الحقيقة في برشا بلايس في مساكن مقصوص شيء الأربع شيء الخمسة شيء يقولك قبل شيء يقولك من بعد على كل حال بلايس ربي يكون في العون وربي يعين الناس الكل يا خليل ربي يعين الناس الكل. هو المطلوب هو المطلوب فقط معناته انه يصير التزام بالتوقيت اللي قالوا عليه في البلاغ اللي هو من نص الليل للخمسة امتع الصباح على الاقل تخلط الناس باش تقضي اشوارها. يلا خليل اليوم شنو الحركية في المرشي وشنو الصورة من المرشي؟
3: والله المرشي كما العادة مقبل كل شيء. هو علاش الناس يقولوا لك علاش يقصش فمه
2: هاوكا خليل حكينا فيه الموضوع في ساعتنا الثانية وش نزيدوا نحكيه فيه ان شاء الله في ساعتنا الثانية. برامونتي قمت مخر شوية سي خليل. يلا سيدي ياي خليل نربح الوقت على خاطر اكيد احنا الموضوع حكينا فيه ومزلنا باش نرجعوا له ومزلنا باش نحكيه فيه اذا كل مرة على الاقل باش نوصلوا اصوات الناس. لكن في البوان مارشي نركزوا في المرشي يا خليل نركزوا في المرشي على الاقل باش ما نضيعوش الوقت نتاع الفقر اللي تسناه برشا ناس.
3: يا سي خليل
2: قلت لك شنو هي الصوره من المرشي شنو هي الصوره من السوق يا خليل؟
3: السوق الحركيه منا ضعيفه ياسر مش كبيره انا ولا مش هكا الزحمه.
2: ايوه علاش تقول انت سخانه؟
3: ممكن خاطر سخانه يوم العقل واحد في السبس تاعك
2: اليوم سخون شويه الطقس اليوم فما ارتفاع في درجات الحراره وعوده الارتفاع في درجات الحراره. التجار كالعاده حاضرين ولا نقص شويه؟
3: نقص شوية، فما التجار ما فهمش.
2: فهمتك يعني مش
3: عارفهم أنا. مش كل كل عارفين تقليلنا. نعرف اللي فما خضارة ولا ما فهمش.
2: يعني هو باش تقضي كل شيء موجود، كل شيء متوفر.
3: كل شيء لكن موجود.
2: لكن كي نقش نقول واحنا كصورة متاع السوق مش كل يتلقى نسبة 100% يعني الحضور متاع التجار ولا حتى يعني المواطنين، يعني ناقصة شوية. يمكن خليل الطقس عنده دور في هذية، وربي يعين الجميع. الحقيقة برشة تعب خاصة في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، ربي يعينهم من الكل وربي يجيب القسم للجميع.
3: ولا بالكش الناس في البحر
2: به يعلم ربي. خليل اي برا خويا، اعطينا القائمة متاع الأسعار. اي
3: يا سيدي، بالنسبة للخضرة البطاطا فما ب 17% و 12% جويدة و 16%.
2: اها
3: باهي. الطماطم عفوا
2: لطف عليك خليل، ايه الطماطم،
3: الطماطم فما من 400 حتى للدينار.
2: باهي.
3: القرع، القرع كلابراج بدينار، وقرع بوشوكه ب 3000.
2: ايوه.
3: البصل من 700 دينار.
2: اها.
3: أنا تلقى ب 800، تلقى ب 500، كيف تحب انت.
2: فهمتك، برشا سوام وبرشا
3: برشا برشا.
2: باهي.
3: باهي. الفلفل الشعباني فما ب 15%، وفما ب 17%، وفما كذلك ب 13%.
2: ايوه.
3: بالبقلوتي 2800 و2500 وب 3000.
2: ايوه.
3: السفناريا ب 2000. لو باش تمشيو للخضر الورقي، بالنسبه للخضره هذا هو الموجود.
2: واضح. به هذه الخضره.
3: باهي تو باش نمشيو للخضر الورقيه.
2: شنو اللي عندك؟
3: باهي سلق المعدنوس 500. النعناع ب 500. الكرافس 500. البيتراف ب 3000. القص بدينار. والليتو بدينار. باهي تو باش نمشيو للغلال. اسمع سيدي، اللوز
2: لوز الاخضر
3: 2500 الاخضر مانو. 2500 وب 3500. المشمش ب 4000 وب 5000. البطيخ ب 700 وب 15% كل المقص يقولون.
2: باهي البطيخ.
3: الخوخ ب 3000 وب 4000. التفاح 15%، 2500، 3000 وب 4000.
2: واضح. اي
3: باهي. العنب ب 4000 وب 5000 هكا حلو. انا عادي.
2: 4000 و5000 العنب.
3: ايه. عوينا ب 4000. التقلة فما ب 7000. فما ب 12000. الباقوس ب 17%. وبدينار وب 15% وب 2000.
2: واضح. ايه.
3: تو باش نمشيو للمرش اللوطاني.
2: المرش اللوطاني. مازال عندنا، مازلنا في السوق يا خليل. عندنا الغلة. عندنا الغلة، عندنا الخضرة. اش عندنا اخر في السوق؟
3: الاعظم. العظم قداش؟ العظم سيدي فما ب 7000
2: بلاتو، 7000
3: ب 6500 بلاتو مانا.
2: ايه.
3: ب 6000 وب 4500.
2: 4 و 5 كجويده بالكل. ايه. يعني من 4 من 4 و 5 اغلى حاجه قلت لي 7 و 5.
3: اي
2: فهمتك. باه كمل. ايه نمشيو للمرشي اللوطاني. اش عندك في المرشي اللوطاني؟
3: باه عندنا الدجاج الكيلو ب 7200. اكتف الدان ب 6700. الفخذ الثاني 8700. وفخذ الدجاج العادي 8800. سكالوب 16 دينار و500 و15 دينار و500 بالنسبه للسكالوب الدجاج العادي.
2: واضح يا خليل. اي
3: باهي. نمشيو للعلوش.
2: العلوش بقداش اليوم؟
3: باهي ب 55 وب 60 دينار الكيلو.
2: واضح.
3: باهي البقري 48 كرومه وكتلات 42 بقري. ها بقري مخلط 35. باهي حم الجمل 48 والهبره 55.
2: ايوه.
3: باهي الدواره فما ب 30 مش كامله وكامله ب 80. باهي الكرش 6 دينارات والكرش الحرشه 12 دينار. الهرقمه 25. كبدة العلوش 65. كبدة البقري 55. رأس العلوش 25. مشوش ب30 المرقاز ب30 ومرقاز الرويال ب50
2: واضح يا خليل.
3: بالنسبه لولد البحر
2: ايوه فما اليوم خاطر البارح واللي قبله تقريبا معناتها شويه قله قليله يعني حتى التجار ديجا نقص ما تغير شيء على البارح
3: ايوه فما شهود شوي شوي وبرد.
2: فهمتك باه برا اخويا عطينا اش عندك
3: بالنسبه للورد ب 19800 وفما ب 20 دينار وفما ب 23 دينار و800
2: واضح
3: فما كلب البحر ب 32800 و38600 وبالنسبه للقرنيط ب 38 دينار و800 حلوف البحر 24 دينار 800 راسكاس كبير ب 30 دينار
2: ايوه
3: كروفيت جويده ب 20 دينار كرمان كبير 45 دينار العصيره 12 دينار و800 والغراب 24 دينار و800 اما انا قلت لك عليهم الاقرينين الغراب والحصيره مش عصير الكرمان
2: راهم
3: شويه وبرا
2: شويه كلمار يا خليل كلمار يا خليل ما بيش تتحل المشكله معك يا خليل اي هذا اللي فما اليوم ولد بحر هكا ولا هذا اللي فما اليوم ولد بحر صديقي خليل يا بيهي شنو تقترح علينا ادبار اليوم
3: باي بالنسبة للدبارة اليوم كما قاعد تشوف لا فما سردينة ارتاح
2: شنو ما فما سردينة نبطلوا التطيب ولا شنو؟
3: أو فات السردينة لا ما لهاش يهديك شنو اللي باش ناكلوه تو وريني
2: نجموا فما برشا أكلات نجموا نعملوهم يا خليل برشا أكلات نجموا نعملوهم أخي أنت سي بون فات السردينة ما عادش عندك اقتراح معناتها وفات الأفكار يعني ما عادش نطيبوا ولا شنو؟
3: مثلا حتى باش نقول لك كسرونا في المقلي تقول لي هاو عبدنا بالكسرونا في المقلي
2: إيوا أنت ما فما كاين الكسرونا في المقلي والسردينة ما فماش حوايج أخرين
3: هذيك الأكلة الصيفية هذيك هي
2: هاو نقترح عليك نقترح عليك أني دبارة باهية دبارة باهية نقترح عليك دبارة باهية ياكلوها صغار وكبار وبنينة في نفس الوقت وفيسع فيسع خفلف زاد ها خفلف يا خالي باهي شنو هي الدبارة؟ نعملوا شربة مفورة بالدجاج شنو رأيك فيه؟
3: واحنا باش نعملوا كل شيء بالدجاج.
2: اي شربة مفورة بالدجاج هاكا نوعوا شوية يا خليل وفي به شوية حمص شوية دجاج كريم فلفل تبدا الشربة بنينة كيكة تعمل كيف إذا وشوية دجاج. لا شربة مفورة. قلت لك جيري يعني.
3: نعملوا روز
2: شربة مفورة حتى شربة مفورة بنينة زادة هاكا نبدلوا خلينا نبدلوا هكا فهمت شربة.
3: احنا باش نعملوا كل شيء بالدجاج.
2: ايه. شربة مفورة
3: طيبة للجميع
2: هكا وهكا شربة مفورة بالدجاج خلي القى كسي بالدجاج وانتم نقول لكم شيء طيبة للناس الكل وقولوا لنا اقتراحاتكم ميساج تبادلوا الافكار قولوا لنا في لي كومنتير امتاعكم يلا سي خليل نهارك زين
3: الى اللقاء
2: نهارك سعيد يلا هذا شعنا في البوان مارشي يا
0: البوان مارشي لو
2: بوين خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد شنو عنا ارمستا يقول ارمستا تقول ويلا ويلا الغنيه هو احمد السوكن اذا الفنان اللي بيراجعين بعد شويه ما تبعدوش لكن زاد عنا اغنيه فوزي بن قمره قبلها يلا خليكم معنا راجعين شويه اخرى مع لاجندا ضيفنا شيكون سي صاحبي عباس قايد فوج الكشافه بامساكنا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه النهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم اف ام
4: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
5: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قتلك ما عادش يخافوا من الفاتورة
4: وشنية هذه وين يركبوا فيها
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار
4: قتلك شي وين حالل
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وشت العيوني مقابل ستيك
4: اي عرفتها
5: قتلك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم
4: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم
5: هيا حاج 54-852-233 ولا 55-777-909
4: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني
5: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
0: كبليسيتي
6: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
7: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: صباح ومزلنا في ساعتنا الرابعة والأخيرة. نحاول كل مرة في فقرة الأجندة نعطيكم فكرة على النادي، على منظمة، على فضاء نجم يحتضننا صغيراتنا، النجم نلقاو فيه أنشطة للشباب، أنشطة للأطفال، أنشطة حتى للكبار. يعني في إطار العطلة الصيفية اليوم الوجهة متاعنا باش تكون الكشافة، فوج الكشافة بيمساكنا الأجندة. الأجندة إذن في لقاء إذاعي الجديد، سعيد جدا باستقبال قائد الفوج، فوج الكشافة بمساكن، سي صاحبي سيسي. صباح النور.
1: صباح النخور سي كمال، أحلى تحية لإذاعة مساكن فهم ولكافة مستمعيها.
0: مرحبا بك، نورتنا. إذن كالعادة حاضر معنا بزي الكشفي الجميل سي صاحبي أكيد، ومع حلول العطلة الصيفية الأنشطة الكشفية زادت تتواصل، وعلى رأسها المخيم الكشفي الصيفي بما يوفر من فرص للتعلم والترفيه وتنمية الشخصية. باش نحكيو اكثر احنا عن هذا الحدث معك انت سي صاحبي، وبدايه حدثنا عن المخيم الكشفي الصيفي للعام هذايا. نحبوا نعرفوا ونعرفوا المستمعين على موعد تنظيمه، المكان اللي باش يقام فيه، الفئه العمريه المستهدفه، اهم الانشطه والبرامج اللي باش يتضمنها واللي يميز الدوره هذه عن سابقاتها.
1: وكيف العادة سي كمال، الكشافة التونسية ديما تختتم الأنشطة السنوية متاحة بمخيمات صيفية. المخيم الصيفي هو السنة مش يكون الفوج كشافة مساك، شكون في المهدية من 22 ل 30 جويلية 2026 تحت
0: هدف 22
1: ل 30 جويلية إن شاء الله 2026 تحت هدف من أجل تكريس المعرفة والمهارة والسلوك لدى الكشافين. إن شاء الله اخترنا له باقة من القادة متاعنا اللي باقة قادة أكفاء، مش يكون على رأسهم القائد حنان العيون كقائد مخيم.
0: تحية ليها حنان.
1: القائد منصف براها مكلف بالحماية من الأذى. القائد ياسين الخضيري مكلف بالبرنامج الفني. القائد حنان سعد مكلفة بالمرشدات. القائد ياسين بوريقة مكلف بالأشبال. القائد فرج إبراهيم مش يكون ملازم قائد الفوج. والقائد زين بحاج صغير مش يكون مكلفة بالزهرات. إلى إضافة لذلك بكتعرف سي كمال، إحنا في مخيماتنا الصيفية ديما عنا برامجنا الفنية، برامج التغذية، برامج كل شيء. البرنامج التغذية مش يكون مسؤول عليه أخصية التغذية، إحنا رانا في فوج مساكن عنا عادة كل مخيم صيفي نهزوا معانا أخصية في التغذية، ما أنت مختصة في التغذية. القائدة نهلة متير ومعها تشاركة مع القائدة كلثوم فحيمة، هي مكلفة بالمطبخ. يعني نحب نطمن الأولياء متاعنا أنه راهو الماكلتنا ديما صحية وديما ماكلة مساكنية، وراهو هذا ومراقبة بالطبع، وراهو سي كمال الماكلة ديما فيها برنامج كيف كيف المخيم هذا، راهو مشكل الأطفال برك، راهو سي كمال.
0: هذا اللي حبيت نعرفه، اسكم للأطفال يعني الفئات العمرية يعني اللي تنجم تكون موجودة في المخيم.
1: سي كمال هو الانخراط في الكشاف ينجم يكون انطلاقا من 5 سنوات الى 8 سنوات
0: موجود تبارك الله.
1: كل قسم عنده البرنامج الفني نتاعو، يعني تنجم تمشي معنا عائلات باولادها بصغارها، لكن الاباء والامهات مش يكون عنده برنامجهم الفني والصغار يكون عنده برنامجهم الفني.
0: فما يعني فصل لهنا
1: بالطبيعه، فصل في الاقامه، فصل يتلقاو كان في حاجه برك وقت التغذيه. التغذيه الناس كل تعشى مع بعض،
0: الناس كل مع بعض.
1: في البرامج الفنيه مثلا في التحويس وفي كل شيء كل واحد وحده. نجم الصغير مشارك في ورشه وابوه والام وقتها عنده برنامج فني هو في الخروج في اكتشاف في مدينه المهديه.
0: هو السؤال لنا، يمكن برشا ناس عمرها ما شاركت لما عنديش فكرة على المخيم، شنو مقصود بالمخيم الكشفي بالضبط؟ يقول لك شنو يعملوا فيه بالعامية.
1: بالعامية هو سي كمال هي حياة خاصة. نمشيو مع بعضنا مجموعة من الأفراد، وشنية الطقوس الكشفية، نمشيو مع بعضنا مجموعة من الأفراد، ناخذ بلاصة مكان معين في الطبيعة، في بحر، في جبل، في مدينة، ونكونوا في حدود ونسكروا بعضنا ونعملوا بعضنا تسمح نوع نموذج متاع حياة خاصة بنا.
0: أيوة.
1: نقوموا في الوقت عندنا 6 الصباح، نقوموا بحركة رياضية، فطورنا يكون 8 متاع الصباح، من 8 نمشيو نعملوا تفقد، بعد تفقد نمشيو البرامج الصباحيه نتاعنا، الفطور يكون ماضي ساعه، القيلوله، يعني كيما تلاحظ نرقدوا بالوقت، ناكلوا يعني بالوقت وكل شيء. يعني في مجموعات، في اطار مجموعات، كل مجموعه عندها القائد نتاعها، كل مجموعه عندها برنامجها الفني نتاعها،
0: عندها نشاطها ومهمتها.
1: عندها نشاطها ومهمتها، هذه تسمى حياه خاص، ويسمى بحياه الخلاء. الكشافين هما ديما يحبوا يخرجوا شويه على الحياه الطبيعيه الكلاسيكيه العاديه.
0: والهدف
1: انه يكون هو الصغير يستانس بالمجموعه، يستانس انه يعيش، يعمل دوره، يؤدي دوره، ويكون هو يعتمد على نفسه، ويعلمه الالتزام والنظام. كيف كيف نغرس فيه قيم، بعض القيم والمبادئ. على تواضع نمشيو لمدينه المهديه، وفي مدينه المهديه مش نلقاو كما تعرف النظافه وكل حكايه هذوك كيف كيف كيف كيف نثمنوا فيهم روح العمل انه كل انسان عنده دوره في المخيم راه كل انسان كل انسان صغير ولا كبير عنده دوره يعني نجم هو يمشي في دور نتاع حمايه صديقه ينجم يمشي في دور نتاع كوجينه

0: نجم يمشي في دور متاع ورشات يعني هنا. واكثر حاجه ندربوهم على العمل داخل الفريق داخل المجموعه، خاطر احنا كي نعملوا مجموعه متاع افراد مهما تكون الفئه العمريه، اشبال، زهرات، مرشدات، كشاف، اي حاجه، كل انسان في الفرد هذاك عنده دور، والمجموعه كل تمشي مع بعضها في نفس الدور وفي نفس العمل وفي نفس البرنامج.
1: وما احوجنا القيم هذه، ما احوجنا ليها على خاطر الحق تقريبا يعني ولينا نتشكاو احنا كاولياء ماذا بينا صغيرنا يلتزم بنشاط معين، يتنظم في ماكلته، يتنظم في وقته، معناتها تسهل عليه عمليه الاندماج في وسط مجموعه مع ناس ينجم يكون ما يعرفهمش، ما عندهمش بيه علاقه. وهذا اللي ما حشتنا بيه باش نبعد وليداتنا، خاصه على كلمه خاطر نتاع ليزيكرون اللي غزيت ديارنا وغزيت عقولات ولادنا.
0: بالنسبه للذكران سي كمال، احنا عاد عملناها في فوج مسك، كي نمشيو نتركوا هواتفنا، الجوال، بورتابل، وات، حتى حد ميز بورتابل، لا قائد لا فرد،
1: يقول لك نحب نكلم ولدي،
0: عندي رقم وحيد. ولدك عنده نص ساعه من 8 ل 8 ونص نتاع الليل، تكلم وتطمن عليه. سي كمال صدقني، عملناه في عند راهم في غابه في قمه الجبل تاع عند راهم. نهار الاول الثاني صغيرات يلوجوا على بعض، بعدها نقول له هابوك يكلم، نقول له نحبش نكلم،
1: ينسى،
0: خاطر
1: ينسى،
0: خاطر تخل في المجموعة وتخل. احنا نعيش من غير بورتابلوات، بعبارة اوضح نقطع علاقتنا بالعالم الخارجي، نقطعوها ونعيش مع بعضنا. علاش هذا كل؟ باش الصغير او الفرد يندمج في المجموعة متاعه ويندمج، خاطر احنا عنا برنامج فني كامل وعنا بعض الاهداف نحب نمرها، عنا مساجات نحب نمرها. اذا كان الصغير مش يبدأ مركز البرة على ام وبوه وعالمه الخارجي ولا بورتاب، ماشي نجم سي كمال. ونأكد لك سي كمال، تو احنا نحكيو على برشا صغار، انا في الاجتماع الاول قبل ديما قبل المخيم نعمل اجتماع بالاولوية، يحكيون على صغارهم ويقوموا مؤخر كل شيء، بعد المخيم نعمل اجتماع اخر، يقول لي صغيري يقوم ستة الصباح مانيش فاهم شنو نعمل له، اعمل له سبور، قول له شكون تعمل في المخيم، يقول لي كنت نفطر فطور، يمشي يفطر فطور، كنت نصلي، يمشي يقوم بصلاته، كنت نعمل في قاعد بعض الالعاب الرياضيه، خليه يلعب الالعاب الرياضيه. ما هني ما تي تعودوا،
1: وهذا الكل تعود اللي يصير البرنامج تحت تأطير ناس مختصة وناس عندها خبرة يعني في التخييم الكشفي. ونحكيه على فوج مساكن من أعرق الأفواج اللي موجودة في تونس،
0: خايدة بتبيع من 1947 فوج مساكن، والقادة اللي هزين اليوم هم قادة عن القائد منصف إبراهيم، مدرب دولي، القائد هشام، مساعد قائد تدريب، يعني ناس كفاية، القائد حنان عيوني ما نحكيوش، ما أنت ناس مختصين في الإحاطة، الإحاطة بالأفراد، وجعلهم يندمجوا في الكشافة ويحبوا الكشافة، هي حياة خاصة نعيشها.
1: قبل ما نحاول نغوص معك أكثر في البرنامج الفني، مع أنت اللي باش اللي حضرته والحاجات اللي من خلالها باش تمر ورسائل يعني للمشاركين معاكم، ينجموا يشاركوا كل منخرطين في الكشافة ولا ينجموا ناس من خارج الكشافة يجيوا معاكم؟
0: المخيم الصيفي هو مفتوح لأي إنسان يحب يمشي يعيش معنا الحياة هذيك، هو نوع من الاستقطاب، هو مفتوح الكشافين اللي عام كامل ينشطوا معنا، مفتوح حتى البر، ينجموا عائلات مثلا مش مشخرتين معنا، يحبوا يمشيوا يعديوا معنا يشوفوا شنو حياتنا، يجي متفضل مرحبا بهم، ما عندناش حتى مشكلة، وعندنا تخفيضات للعائلات. مع العلم أنه نعاود نأكد عندهم برنامجهم الفني، يعني كشافة مش متخصص خاص كمال، خاص بهم، هو برنامج تنشيطي ترفيهي تاريخي احنا والمدينة اللي احنا فيها.
1: كي تجي تقول لي معناتها عائله، يعني نجم يمشي البو، نجم يمشي
0: الصغار، كلنا كل نجم يمشيو قايد، ما عندناش معهم حتى اشكاليه، كل حد عنده برنامج الفني بتاعه، كل حد عنده مجموعته، كل حد عنده قايده، يعني ما الباب مفتوح للناس الكل، ماهيش مرتبطه باعمار معينه. ما العلم الناس كمال، احنا عندنا مبادره ان شاء الله، عندنا مشروع اتفاقيه مع جمعيه اليتامى، مشينا لهم وقلنا لهم من عام، قلنا لهم اعطيونا المتفوقين اللي عندكم اليتامى، واحنا رانا مش نزوهم السنة بتخفيضات ما في عمرها ما صارت،
1: يعطيكم الصحة
0: ونزوهم، واحنا نتحملوا مسؤوليتهم، خلي اليتامى زاد يخدموا شوية،
1: بيان سور، دور اجتماعي للمنظمة،
0: يعني انا نقول لهم راهي الكشافة سي كمال من حق اي فرد،
1: صحيح
0: كشافة، ونشوف في برشا عباد يعملوا في كشافة مرتفعة شوية، احنا كشافتنا لازم تقعد ديما للناس الكل، لأي فئة تنجم تشارك، ما يقولش انسان خاطرها ولات فلوس، احنا رانا غير ربحية، احنا كي نمشيو نخدموا على الفرد، ما نخدموش على الفلوس، احنا ننميو قدرات الفرد ونحاولوا نغرسوا في الفرد مهما يكون صغير ولا كبير، حتى كبير حتى يتعلم منا حوايج أخرى، يتعلم منا قيم، يتعلم منا مبادئ، يتعلم منا نحترموا بعضنا، السنة عندنا في المخيمات نتاعنا عندنا بروتوكول حماية من الأذى. مش نحكي برشة برشة برشة بتبيع، مش نحكي برشة على العنف اللي قاعد صاير بين الكبار بين الصغار، صغار وكبار وكل شيء.
1: كيفاش يصير معناتها بالضبط لهنا؟ معناتها شنو يقعدوا صغار يسمعوا في محاضرة ولا فما أساليب أخرى أنتم تعلمتوها؟
0: عندنا أساليب أخرى، عندنا قواعد لازم نلتزموا بها في المخيم، تلتزموا بها الناس الكل، عندنا نظام داخلي مش نحكيوا عليه.
1: أيوة.
0: في المخيم يكون عند الناس الكل في بالي بيه، ومام طون احنا في وسط المخيم نمروا بعض الميساج، لازم نعملوا مكان الأمن وسلامة المكان، لازم نفقدوا المكان نتاعنا. كيف كيف عندنا التغذية والصحة الجسدية، يزم دي من الصحفة وتأخذ متى وأكثر من كيك الصحة النفسية. إحنا إذا كنا نراو أي عنف يزم ندخله، ومن بعد الدخل متاعنا نمشي نعملوا حلقة حوار نقاش مع الناس الكل، نقاش ونعاود ونأسوا علاش وقع العنف هذاك حتى بين الصغار، ونحاول نتفادوه ونسمعوا الناس الكل. راك تسمع إجابات يا قايد كمان، ما بالحق إجابات ما عنده صغار تقعد بيت تلقى عنده الامباكت متاعهم من دارهم فما العنف وجي الغادي
1: خصنا معاكم مختصين يعني ديجا في الوفد يعني والمؤطرين اللي هما ينجموا من خلال أكل حادثة لا قدر الله اللي صارت وإلا بعض المواقف يوصلوا الرسائل والأهداف اللي تخدموا عليها. كما قلنا دونك الناس كل تنجم تشارك، يعني طريقة التسجيل يعني ولا المعلوم تاع المشاركة نوجدة ولا
0: معلوم المشاركة هو
1: اتصال هو كيفاش ينجموا أنت يتشارك؟
0: معلوم المشاركة هو 170 دينار
1: ايه؟
0: مع 10 دنانير انخراط سنوي، هو انخراط سنوي. كيف كيف فما تخفيضات تسهيلات العائلات، نعاود نقول تخفيضات تسهيلات العائلات منهاش منظمة ربحية. التسجيل ينجم يكون على الرقم الهاتف 98 400 777.
1: وقدش هما 8 ايام تقريبا ولا
0: 10 ايام وقت الذهاب والوصول فهمت. كيف كيف يوميا من 6 تاع العشية في مقر النادي اللي موجود مع جنب ولي الشطي فهمت، يتفضلوا الاولياء واللي حاب يسجل صغاره ياخذوا ما فماش حتى مشكلة ويسجلوا صغارهم ومرحبا بهم. وان شاء الله يتعالى مخيم ناجح، احنا نقولوا راه مخيم ناجح سي كمال. اول ناجح مخيمنا كي الناس كل تمشي لباس
1: وتروح لباس وتحقق الهدف نتاعها،
0: تحقق الهدف نتاعها.
1: خاصه فما سنة كما حكينا اني سالتك في السؤال الاول شنو اللي تغير سنة مقارنه بسنوات سابقه؟ سنة يظل فما توصيات كبيره برشا.
0: والله سنة سي كمال القياده العامه معناتها حريصه جدا وصارمه جدا في تطبيق البروتوكول هذا الحمايه من الاذى والسلامه الجسديه. يعني مش يكون هناك قواعد يجب تطبيقها في المخيم، ومش يجيونا متفقدين من تونس من الطفوله من كل شيء ويزورونا ويعملوا تقرير، ولا حسب التقرير هذا كاي يقول لك انت غدو عندك حق تاع مخيم ما تعملش، خاطر راهو كاميرا وكيقود مخيم القايده حنان عيوني غدو فما تقرير مش تعمل في القياده العامه تنجم غدو مع الشارك في حتى مخيم تتعاقب عام عامين معاش عندك الحق تمشي في حتى شيء.
1: وبتحيي يعني الحنان الحقيقه نعرفها من احنا صغار ومسؤوليه مش سهله يعني.
0: تحيي القايده حنان العيوني
1: نعرف دايرين بها الحقيقه
0: مجموعه طيبه
1: اللي معاك المجموعه اللي دايره به الحقيقه اصحاب خبره طويله طويله جدا.
0: وريت الكشافه
1: صاحبي سيمونسوف
0: سيمونسوف
1: الجماعه الكل
0: وريت يعني. الكشافه قايدية الكشافه راهي مجموعه نحقوا نفس الهدف مش على واحد برك. احنا نمشيو معناتها مهمه القائد المخيم انه يهز المجموعه كل لك الهدف هذاك. ندرب القائد قبل وعمل لي القائد حنان مشات في تدريب على مستوى القياده العامه كيفاش في مخيم عندك هدف معين تهز المجموعه كلك الهدف هذاك ونحقوه. يعني المسؤوليه مش مسؤوليه فرديه، مسؤوليه جماعيه.
1: واضح مهم جدا. اللي يحب ياخو اكثر فكره على المخيم كيفاش ينجم يعمل الانخراط نتاعو، كيفاش المعلوم بالضبط، الاهداف، البرنامج، التفاصيل كل الحاجه الباهيه انه سي صاحبي والمجموعه الكل الحقيقه في الكشافه منفتحه تجاوبكم على كل سؤال بالتفصيل زاد الممل، يعني عندهم رحابه صدر كبيره برشا. وين المخيم، المكان، كل التفاصيل تحبوا تعرفوها يعني يجاوبكم عليها جوست تتصلوا بيهم من وقتش لوقتش موجودين قلت للصاحبي
0: معناتها انطلاق من الساعة 6 مساء
1: من 6 تاع العشية.
0: وبالنسبة لرقم الهاتف ما مفتوح 24 ساعة 24 ساعة
1: الهاتف قديش؟
0: الهاتف 98 403 777
1: 98 403 777. هذا
0: مرحبا بجميع استفسارات العائلات، مرحبا بالناس الكل، وراه باب الكشافه مفتوح للناس الكل قايدي مفتوح حتى اللي كنت سي كمان نستناوك
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله باش تدخل معنا في برنامج تدريبي. لا احنا حاجتنا بك قايدي كمان تدريب معنا عن تدريب الكشافه عن عن مستوى الابتدائي مستوى التمهيدي مستوى شرخ خشبيه. بالحق عندك ما تكتشف ما تتعلم برشا من الكشافه قايد كمان.
1: في الختام رساله للاولياء والشباب حول اهميه الانخراط في الحركه الكشفيه والاستفاده زادة من النشاط هذا وغيره يعني من الأنشطة.
0: هذه الرسالة نوجهها لكافة الأولياء، شاركوا أولادكم في الكشافة، شوف أقرب كشافة اللي كنتي وخلت تشارك الأولياء وشاركوا الصغار وشاركوا الناس كل، راك عندك برشا ما تتعلم من الكشافة. رأي الكشافة هي حياة خاصة نعيشها بعد، احنا بعد من حضروا الفرد ذكاء بجميع المكونات متاعه بتنمية قدراته بكل شيء، هو يمشي خرج أوتوماتيكمون مواطن صالح ومسؤول، مش حافظ على روحه ويحافظ على غيره ويؤدي واجبه نحو الله.
1: أكيد جدا. مشكور سي صاحبي سيسي قائد فوج مساكن الكشافة، حكينا على المخيم الصيفي الكشفي، دونك المخيم اللي بالحق معناتها فيه برنامج مزيان برشا وممتاز برشا، تنجموا إذا تتواصلوا مع الكشافة وتاخذوا أكثر معطيات، وعلاش لا نعيشوا تجربة مختلفة للناس اللي تحب تجرب يعني تعيش رحلة كشفية، خلينا نقولوا لمخيم كشفي، في برشا ما نتعلموا لنحنا ككبار وحتى زاد حتى لصغارنا نجموا يتعلموا برشا. مشكورين بارك الله فيكم على الحضور، وهذا شعنا لليوم. لجندا لجندا خليكم معنا لحديش غير الدرج مستمعين الكرام، راجعين بعد لحظات.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه قيت الشهر على نرمى فاما، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك، وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في النهار الصباح من 7 ل 11 على ارم

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا مازلنا مواصلين معكم ديما المشوار توا ل 11 الا دقيقه على موجات ريم اف ام. نكملوها اكيد مع هدايتكم في من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب
1: نبدأ مع مدام النجلة قم زقر. صباح الأنوار والأزهار تقول كافة الفريق اللي معك هذا الصباح مرحبا لله تهني بنتها فيقة بعيد ميلادها تقول له ربي يعطيك حتى يرضيك ويطول عمرك في الخيرة. نصبحوا ونسلموا على مدام سعاد رقيك حفصية تهني ولا تهدي غنية لكاظم السير لحفيدتها بسانة رقيق مناسبة تفوقها وتتمنى لها مزيد من النجاح. يا لله ربي يفضلها وربي يعطيها الوقت الطيب. صباح النور مريم. مريم تقول صباح النور تهني أختها أميرة بعيد ميلادها اليوم تقول لها كل عام وانت بألف خيرة. صباح الورد صديقنا عاطف ربوش. صباح الورد اذا تحياتنا. اذا سحر بالراجح تقول صباح الخير كمال. صباح الخير اذا ليكيب الكل نهارك زين. لاله تاني صاحبتها رحاب مخليني موى بعيد ميلادها تقول لك كل عام وانت بالف خيره. الف مبروك الاميره مناسبه ختان ولدها ياسين. ان شاء الله الف مبروك. وتحياتنا ايضا لبقيه مستمعينا مدام منيره ابو زعبيه ابتسام مفتاح وسيله بن عمر. صباح الورد تهني ولدها اذا بالمولود الجديد كما قلنا. ان شاء الله مبروك عليكم وان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. السيده الجارس حواس تهني بنت اختها ياسمين بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بالف خيره.

0: كل عام وانتم بالخير الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم الاثنين بداية الأسبوع. كل يوم معكم الاثنين للجمعة من 7 حتى 11. ان شاء الله خفيف ظل عليكم, ان شاء الله متونسين معنا. مشكورين كل مستمعين الكرام على حسن الاستماع والانتباه. مشكورين زاد كل الفريق خليل وحافظ بيجمل تحيات كمال زرلي, وملتقانا بكم يتجدد ان شاء الله غدوة عبر احلى الاذاعات راديو راما فام بداية من 7 في الامان, ونهاركم سعيد.
1: سيف السنة النهار لصباحه يولي من 7 ل 11, وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار, ولا تخمم ولا تحتار. النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا, وبالموزيكا متونسين, وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري, النهار على صباحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11, واسمع النهار لصباحه مع كمال. تسمعونا على www.ramafam.net www.ramafam.net. لقاية الشهر على رما فام, خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي, بأحجام مختلفة اقتصادية, وبأيادي 100% تونسية, بجودة ومواصفات أوروبية, ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا, وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت, والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم فام كلمونا على الرقم 71 134 396, او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم فام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. في بال كلمة دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب. الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
0: أرانا فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net قيت الشهر على رم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: ار ام اف ام في سكن في سوسه تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الاشهار على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارم. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.

0: اساس مونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: هدف في الذاكرة، هدف في الذاكرة.
2: مرحبا بكم من جديد في فقرتنا هدف في الذاكرة، باش نرجعوا للمونديال 1958 بالسويد، وقتها كتب الأسطورة بيلي واحدة من أعظم صفحات تاريخ كرة القدم. وقتها كان عمره 17 عام فقط، لكنه قاد البرازيل للفوز على السويد 5-2 في ملعب براسنودا بستوكهولم، محققا أول لقب عالمي للبرازيل. هدف بيلي الأول في المقابلة جاء في الدقيقة 55، ويعتبر من أجمل الأهداف في نهائيات المونديال على الإطلاق. خذ الكرة داخل مناطق الجزاء ورفعها بمهارة فوق المدافع السويدي، ثم يسدد الكرة مباشرة في الشباك بطريقة فيها برشا صنعة. ثم سجل الهدف الثاني ليه في الدقيقة 90 بضربة رأسية، أكد انتصار التاريخي للبرازيل. الفينال هذا يعتبر من أكثر النهائيات تهديفا، وكان بداية الأسطورة بيلي.
1: هدف في الذاكرة، هدف

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: السلام عليكم الناس الكل، ورجعنا لكم من جديد في بوان ارام.
2: مباراة في الذكرى
1: نحكيو على ليلة سقوط البرازيل، نحكيو على مونديال البرازيل 2014. وقت الناس الكل كانت تستنى في تتويج جديد للمنتخب البرازيلي، منتخب السامبا، باعتباره أنه البلد المنظم وأنه كرة القدم تعتبر جزء من هوية البلاد الثقافية. لكن في مباراة النصف النهائي أمام المنتخب الألماني تحولت إلى واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ الرياضة، وخلال نصف ساعة فقط سجل المنتخب الألماني 5 أهداف وسط ذهول الجماهير داخل الملعب، لتنتهي المقابلة على نتيجة 7-1 للمنتخب الألماني في مشهد غير مسبوق لمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي. الهزيمة لم تكن مجرد خروج من البطولة، لكنها خلت اتحاد الكرة البرازيلية يتجه نحو القيام بمراجعة شاملة في طرق الإعداد والتطوير. في المقابل ألمانيا عزت المكانة متاحة كنموذج للانضباط والتخطيط طويل المدى.
2: مباراة في الذكرى.

0: RSS Mouna à www.rmfm.net. www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: لاعب من الزمن الجميل.
2: مواصلين في بوان ارام وفي فقرتنا لاعب في الذاكرة، نحكيو على حارس مرمى خوسيه ريني هيغيتا من مواليد 1966. هو حارس مرمى كولومبي، كان يلقب بالحارس المجنون ويعتبر الحارس الأفضل في تاريخ كولومبيا، وكان ساهم في تحقيق اللقب القاري الأول للأندية الكولومبية بالفوز بالكوبا ليبرتادورس مع أتلتيكو ناسيونال سنة 1989 قبل المشاركة مع كولومبيا في مونديال 90 بإيطاليا. هيغيتا كان معروف برشا أنه يخرج من المرمى متاعه بدون داعي، وهنا نتذكر شنو عمل في مونديال إيطاليا 1990 ضد الكاميرون والخطأ الكبير اللي كان تسبب في الهدف الثاني من أقدام روجي ميلا لتودع كولومبيا البطولة. هيغيتا اشتهر أيضا بصدة فريدة من نوعها تسمى صدة العقرب، واشتهر أيضا بافتعاله لعديد المشاكل، ورغم هذا الكل كانت الجماهير تحبه لدرجة العشق.
1: لاعب من
2: الزمن الجميل. وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة جديدة من بوان أريم، عشنا مع بعضنا ذكريات لاعب خلت اسمه في التاريخ وهدف مازال محفور في الذاكرة، مباراة تبقى خالدة في وجدان عشاق الكرة. شكرا على حسن المتابعة والوفاء، ونعدوكم في الحصة القادمة برحلة جديدة بين صفحات المجد الكروي واللحظات التي لا تنسى. كان معاكم مهدي الساحلي، وإلى لقاء قريب في البوان أريم، حيث الذكريات لا تموت وكرة القدم تبقى أجمل حكاية.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

rmfm.net www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: الاستشهار على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: ايه عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ متاعهم الالمنيو والبولونة اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: ببليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الاشهار على ارام افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم افام. راديو ارم افام. ارم افام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم افام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: رم افام. رم افام. تونسنا. تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
2: ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نتقابلوا فيها معاكم لليوم موعد الاثنين 6 جويلية 2026. إذا ونسوكم في البرمجة الصيفية عشوية صيف، الموعد اللي يجيكم من الاثنين حتى للجمعة من ماضي ساعتين حتى للستة، ونسوكم كل مرة بأخبار جديدة ضيوف جدد وفقرات زادة جديدة في البرمجة الصيفية. نفكركم انكم تنجموا تتواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو رم اف ام. مرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم اللي توصلنا زادة على الواتساب على 29 29 66 68. كيف زادة نستغلوا مناسبة اليوم وصدور نتائج مناظرة السيزام، تنجموا زادة تكلمونا ونستقبلوا تهانيكم للديديكاس نتاعكم بالمناسبة هذه، وألف مبروك إذن للأبطال اللي تفوقوا في المناظرة هذه وباش يلتحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية. إذن خليكم معنا في الاستماع، منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموسيقى وجو التونسي يا شيرين اللجمي، وانا رجعينا.

0: Parfait.
1: بقية الشهر على نرم افام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس بخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة يزهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على الرمى فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا ليكم اللي خلطوا علينا طوى في الاستماع، ونمشيو مع بعضنا للميتيو.
2: ميتيو طقس اليوم.
1: بالنسبة لطقس اليوم، إذن المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرته إذن يقول أنه الطقس قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية العشية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، وتتقوى آخر النهار بالجنوب مع دوير رملية محلية. البحر متموج والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين إذن 35-39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأحوال التقسيم، ساكن حاليا درجة الحرارة بين 32-38 درجة حاليا مع سرعة رياح فوق 15 كيلومتر في الساعة. والعشية إذن تسجل انخفاض، مازلت نسمة مازلت أيامات باردة بالنسبة للأسبوع هذا، بين 26-29 درجة العشية وبين 23-26 درجة في الليل. غدوة زادة كيف كيف طقس تروح فيه درجة الحرارة بين 32 أو 22 و 32 درجة، وتوصل حتى ل 39 درجة. دي بالنسبة لش كان عنا في الميتيو.
2: ميتيو طقس اليوم.
1: بعد شوي جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفلوكال، خليكم معنا في الاستماع.

0: بقية الشهر على لارم اف ام مع عقاريت جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيني منى البيجي على درم اف ام. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للستة. خليكم معنا في الاستماع لقيت ذا نمشيوا مع بعضنا لنفلوكال أنفولوكال. في أنفولوكال إذا نبدأ بأخبارنا المحلية، وين نفكركم أن شركة النقل بالساحل أعلنت عن استغلال عدد من الخطوط خطوط الشاطئية في شهر جويليا وأوت بالنسبة لإقليمي الشركة بالمستير والمهدية، وتم تخصيص عدة سفرات ذهاب وإياب لإقليم المهدية كيف للمستير. وأعلنت زاد شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط نقل انطلاقا من القلعة الكبيرة باتجاه شط مريم وسيدي بوعلي ومنزل المحطة ونفيضة. نجموا تقرأوا تفاصيل البلاغة ذا على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. في خبر آخر، إذن تحتضن مدينة سوسة المؤتمر الدولي السادس حول الموارد المائية وتقييم التأثيرات البيئية بشمال أفريقيا من 22-24 مارس بالمركز الدولي للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر هذا نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين والمهندسين في مجالات المياه والبيئة من مختلف دول العالم. ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز الحوار العلمي وتوسيع آفاق التعاون البحثي بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات ذات العلاقة، فضلا عن بناء شركات علمية دولية تسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات البيئية والمائية لتواجه المنطقة والعالم. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا إدارة الموارد المائية في شمال أفريقيا ودراسة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية والبيئية، إلى جانب تبادل أحدث نتائج الأبحاث والخبرات والابتكارات في إدارة المياه ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي. كما باش يناقش المؤتمر عديد المحاور المتعلقة بالموارد المائية وإدارتها والتغير المناخي وتأثيراته البيئية وتقييم الأثر البيئي والكيمياء الخضراء والاستدامة والجيولوجيا. ودعت لنا اللجنة المنظمة للباحثين والمهتمين للمشاركة في أعمال المؤتمر وتقديم أبحاثهم العلمية بما يثري النقاش العلمي ويعزز تبادل المعارف والخبرات بين مختلف الاختصاصات. كما حثت المؤسسة الأكاديمية والبحثية على تعميم الدعوة على أوسع نطاق لضمان مشاركة علمية متميزة. نمشيو زادة لخبر كنا حكينا عليه أول الأسبوع اللي فاتت، اللي هي حملة التلقيح بحمام سوسة. الحملة هذه اللي كانت شملت أو تم فيها تلقيح 1075 قط وكلب في الحملة هذه التلقيح المجاني من تنظيم جمعية الفل البيئة بحمام سوسة بشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وكانت بالتعاون مع بلدية الجهة في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الحيوية من المواطنين وحماية الحيوانات الأليفة. والحملة دي أسفرت عن تلقيح 1075 من الحيوانات بين كلاب وقطط لفائدة 854 منتفع. إذا هذه بخصوص جولتنا في أنفولوكال. أنفولوكال. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية الركاب متبدلوش الموجة، نرجعينا.

0: الشهر على ميرم اف ام. كفي غستون لمة ورالقاع المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
3: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرم أف أم.
4: مع 3 و30 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معاكم إذا مشوارنا حتى للستة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقيت هذا، ونمشي مع بعضنا للركاب.
5: ركاب ركاب
4: في ركاب. إذا نبدأ بأخبارنا الوطنية، عودة على أبرز الأخبار. نبدأ بالأخبار هذه، ونعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس البارح عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضو. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس أفاد في بلاغ أنه انتخابات أعضاء المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس اللي تم تنظيمها على 4 جويلية بالعاصمة أسفرت عن انتخاب 11 عضو جديد لعضوية المجلس بعد الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع، وضمت القائمة الأعضاء المنتخبين كل من مريم غالية، زياد نجار، مهدي دريدي، نبيل محسني، شمس الدين قضوم، ومصطفى العروسي، ثريا نيفر، سندا بحري، ووجدي الطرابلسي. إذن 11 عضو في القائمة الجديدة والمكتب الجديد لهيئة الصيادلة بتونس. في أخبارنا الأخرى نرجع لأخبار محلي، وينعنت المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة عن أحداث إجازة جديدة في اختصاص الإلكترونيك والكهرباء ضمن مسار الأنظمة الصناعية والطاقات المتجددة في إطار مواكبة التوجهات الوطنية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحول الرقمي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2030 ومتطلبات الصناعة. ويهدف المسار هذا إلى تكوين كفاءات مختصة في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والأنظمة الهجينة، إلى جانب إذن الأنظمة المدمجة وتقنيات الإشراف والتحكم الصناعي. المركز ويرتكز التكوين على الجانب التطبيقي من خلال الأشغال التطبيقية، المشاريع الميدانية والاستفادة من مخابر متخصصة بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاع. ويوفر المسار هذية أفاق مهنية متنوعة تشمل العمل في مجالات تقنية الطاقة المتجددة، إدارة المشاريع الطاقية، تطوير الأنظمة المدمجة، ويتيح للطلبة زادة فرص للتربصات والزيارات إذن ومواصلة الدراسة ضمن مسارات الماجستير المتخصصة. وأكدت إدارة المؤسسة أن أحداث المسار هذه اندرجت ضمن جهودها الرامية إلى دعم التحول الطاقي وتكوين كفاءات قادرة على مواكبة تطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني. في سياق آخر، إذن أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء صخيرة التجاري وضمان استغلاله بفاعلية عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة مستغلة لمجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدود البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. ونجي تحركات هذه حسم مسألة تداخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية وتحت التصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ. على صعيد التطوير الاستراتيجي، أدمجت الوزارة ميناء سخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في فوق 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة اللي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب الدراسات وهو الدولي وتونسي فرنسي وبولندي، وتمتد على مدار 15 شهر. نمشي لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة إذن والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتدى يتوصلونات والمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات أيام 7 و8 و9 جويلية بالعاصمة. ينظم المنتدى إذن أيروسبيس ميتينغ تونيزيا تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، ما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسبة الإدماج المحلي في القطاع الحيوي. ويمشي يوفر المنتدى من خلال جلسات الحوارية اللي بتتم تنظيمها فرصة للتداول حول مشاهد القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وعما إيجابه من تحديات، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بي2بي بين مؤسسات أجنبية ونظيرتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار. وبيشتولى وزير الاقتصاد والتخطيط الشرف على افتتاح المنتدى هذايا إذن غدوة بداية من 8:30 بحضور عدد من المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات طائرات المجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في المجال هذا. وفي شأن فلاحي، وزارة الفلاحة عنت إذن عن أعداد القائمة الأولى للضياعات الدولية الفلاحية، المقترح عرض الكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية اللي ضمت 38 ضياع موزعة على 10 ولايات 24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار. جاء ذي في بلاغ الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى نائب البرلمان منال بجيدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزير يملك الدولة والفلاحة المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولية في كراء العقارات. وأشارت إلى أن اللجنة المشاركة المحدثة إذن تضم ممثلين عن وزارات الفلاحة، أملاك الدولة، تشغيل التكوين المهني وشرعت إذن في النظر في العقارات الدولية ضمن الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة، وأكدت أنه باش يتم النظر إذن في بعض العقارات المسترجعة والشاغرة الكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية أسفاقسة. فكركم من وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات القبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. إذن على الراغبين في المشاركة للمناظرة ذي يترشحوا في الفترة الفاصلة بين 6 جويلية و 26 جويلية، وارسال كامل ملف الترشح عن طريق البريد مضمون الوصول إلى إدارة الانتدابات في أجل أقصى 27 جويلية، مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبارة ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي. و كانت إذن في نص البلاغ عنت عن شروط وتفاصيل الترشح إذن للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلية. ونختم بالاخبار هذا، ونعنت وزارة التربية اليوم إذن ظهر اليوم عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، إذن وين فاق عدد المترشحين المتحصلين على معدل يساوي وفوق 10 من 20، 17,710 تلميذ من جملة 49,661 اجتازوا المناظرة بمعدل 35.66%، وين تحصلت التلميذة يسرى سويسي المدرسة الابتدائية حي المستقبل بصفاقس، وسلمى فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري على أفضل معدل في الجمهورية ب 19.20، وعدد الموجهين للإعداديات النموذجية 5,317 تلميذ. إذن ألف مبروك للمتألقات وألف مبروك زادة للي التحقوا 5,317 تلميذ. وكان هذا شعرنا في الركاب.
5: ركاب
4: ركاب دام حكينا على المناظرة السيزيام، ونعود نهنيوهم مرة أخرى ونباركو لهم ونفكروكم زاد انتوما مستمعينا كان عندكم شكون نجح في مناظرة السيزيام. مرحبا بكم على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رما فام. خليونا لديديكاس نتاعكم نخرجوا بعبد الحليم حافظ ونهديوها لكل الناجحين.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا من 3:25 مازلنا مواصلين معكم إذن مشوارنا حتى للستة في نسمة سيف إذن في عشوية اليوم 2/6/2026 مازلنا مونسينكم بمختلف فقراتنا اللي دعوتوا بيوم معنا في الاستماع لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب نيوز.
0: سكوب نيوز سكوب نيوز
1: في سكوب نيوز إذن نحكيه على الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس اللي تندرج إذن الفترة الممتدة بين 2026 و2030 ضمن رؤية شاملة وضعتها الهيئة العامة للتأمين تهدف أساسا إلى تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وين تتمثل أبرز الأولويات أولويات المرحلة الحالية في تدعيم الدور المزدوج للقطاع التنموي والاجتماعي عبر تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه لتمويل الاقتصاد مع العمل على الرفع من نسبة اندماج قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار ضبط ملامح الخماسية القادمة تحت المسألة تعزيز الصمود الاقتصادي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية صدرت التوجهات الرسمية من خلال خطة عمل واضحة من أول إذن نقطة هي إرساء منظومة لتأمين الكوارث الطبيعية وهذا في ظل التزايد المستمر للمخاطر المناخية. وين تتجه السلطات المعنية نحو إرساء منظومة متكاملة لتأمين الكوارث الطبيعية وتدعيم الصمود الاقتصادي وترتكز المنظومة هذه المرتقبة على تفعيل عدة آليات تشريعية وتقنية متطورة تشمل اعتماد إطار قانوني لتأمين الكوارث الطبيعية في وضع البيئة التشريعية الملائمة لضمان تغطية شاملة تلزم وتحمي مختلف القطاعات والأفراد. كما ترتكز زد على تطوير أداة نموذجية لتقييم الكلفة عبر بناء نموذج تقني دقيق يمكن من تقييم كلفة التغطية تأمينية بدقة وتحديد ضوابطها الفنية. وإلى جانب تطوير التأمين الفلاحي وتحديث المنظومة التشريعية ذي بالتوازي مع تأمين الكوارث الطبيعية نصت الاستراتيجية الخماسية على جملة من الإجراءات الهيكلية لتطوير بقية فروع القطاع وتحسين التصرف في المخاطر الفلاحية عبر تعصير وتطوير آليات التأمين الفلاحي وإصلاح مجلة التأمين وين ينتظر نتج الخماسية القادمة إصلاح مجلة التأمين من خلال تنقيح بعض أحكام مجلة التأمين لتدعيم التأمين على الحياة تطوير المنتجات الخاصة بالتقاعد التكميلي وتوسيع قائمة الوسطاء لتشمل البورصة والمؤسسات المالية. في سياق الإصلاحات الهيكلية القطاع تتجه النية نحو مراجعة إذن قطاع تأمين السيارات بمراجعة الإطار التنظيمي للمكتب المركزي للتعريفة وإرساء منظومة توزيع تضامني لمجابهة الرفض في الفروع ذات المخاطر المرتفعة كما النقل الريفي وتاكسي وسيارات الكراء. وتأكد الحزمة هذه من الإصلاحات الهيكلية الطابع الحمائي والاستباقي للاستراتيجية الوطنية الجديدة لتسعى إلى جعل قطاع التأمين في تونس صمام أمان حقيقي أمام الهزات الاقتصادية والمخاطر الطبيعية الطارئة. وكان هذا شعنا في سكوب نيوز.
0: سكوب نيوز سكوب نيوز
1: ما زلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا بعد شوية رقم اليوم خليكم معنا في الاستماع.

0: بس ما تسيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرم اف ام نسمة تسيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، إن شاء الله تكونوا عاملين جو على الموسيقى وعلى عشويتنا معاكم لليوم. لقيت ذين مشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: أيضا باش يهزنا نحكيه على رقم صادم الحقيقة. كنقولوا تونس تستهلك ما يناهز 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا. إذا وين تستهلك تونس الرقم هذايا؟ أي بما يعادل يعني أو ما يقارب بمعدل 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرت دراسات مرتفع مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك الأكياس هذه وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. وين تنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية، ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية اللي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. هذا ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما أنه الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنويا، إلى في وقت يتحول جزء كبير منه إلى نفايات يصعب تفكيكها، بما ينعكس سلبا على النظم البيئية البرية والبحرية والصحة العالمية. فيما يتعلق بالوضع البيئي في البحر الأبيض المتوسط، البيانات تظهر أنه أكثر من 84% من النفايات الموجودة في الوسط البحري المتوسط هي نفايات بلاستيكية، الأمر اللي يهدد المنظومات البيئية الساحلية والبحرية ويؤثر في قطاعات اقتصادية على غرار السياحة والصيد البحري. وقدرت المقدرة أن الكلفة الاقتصادية للتلوث البلاستيكي في تونس بأكثر من 20 مليون دولار سنويا. المبادرة التشريعية هذه اللي تقدم بها عدد من النواب البرلمان الغرض منها الحد من استعمال أكياس بلاستيكي اللي عند استعمال واحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر،

0: رافض المؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد، وين يقترح النص التشريعي اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة البدائل هذه. ذي كما قلنا الرقم اليوم المتعلق باستهلاك تونس لما يناهز 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا حسب آخر المعطيات والإحصائيات اللي نشرتهم الدراسة هذه، وأبرز إذن ما جاء فيها. وإنتاج تونس السنوي من النفايات البلاستيكية، والرقم زاد اللي إذن يدل على استهلاك الفرد سنويا ل 400 كيس للفرد الواحد سنويا في تونس، وذي اللي اعتبرته دراسات مرتفعة إذا النسبة دي مقارنة بالمعادلات الأوروبية. وكان هذا شعلنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: ما زلنا مواصل معكم مشوارنا احنا حتى للستة، إذا بعد شوية دقيقة صحة خليكم معنا في الاستماع.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
2: الأربعة ودقيقتين ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، ما زلنا مواصلين معاكم إذا مشوارنا حتى للستة لقيت ذي نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة
2: في دقيقة صحة باش نحكيو على النصائح إذن لإنقاذ السلاحف البحرية العالقة بالشباك هذا في ظل تزايد بلاغات الحقيقة منتشرة في الفترة الأخيرة بشأن العثور على سلاحف بحرية عالقة في شباك صيد أو وجود نفايات بلاستيكية على السواحل التونسية. جمعية تونسي للعلوم التشاركية كانت نشرت سلسلة من التوصيات موجهة للجمهور العريض، وين تسعى الجمعية ذي من خلال المبادرة المحافظة على صنف حيواني يحظى بحماية القانون التونسي وخاصة التحسيس بضرورة حماية النظم البيئية البحرية عموما. حسب جمعية تونسي فأنه من الضروري في حالة العثور على سلحفات في مأزق الحفاظ على الهدوء، على خاطر السلحفات زادة تتأثر بدورها في الوضع إذن وين يلزم نحافظوا على الهدوء بشكل ما تتأثرش زادة بدورها، وإذا اسمح الوضع اللي وجدت فيها السلحفات بقطع أو فك الشبكة بكل لطف والانتباه خاصة إلى الرقبة والأطراف. الجمعية أكدت إلى ضرورة عدم الشد بقوة على الشبكة أو إزالة الحطام المنغرس بعمق في الجلد خشية تفاقم الإصابة، وأشارت إلى ضرورة توخي الحذر بشكل خاص لأن الحيوان قد ينجم يعض إذا أشعر بالخطر. وقالت زادة بالنسبة للتوصيات اللي قدمتهم للمنقذ أنه يلزم يراقب السلحفات حركة الأطراف وفتح العينين حركة التنفس عند الحيوان إذا كانت سلحفات حية ولا تظهر عليها إصابات واضحة فيمكن إعادتها إلى الماء بحذر في مكان هادئ بعيدا عن القوارب والحشود، ولكن إذا كانت السلحفات ضعيفة أو مصابة فلا يجب إعادتها للبحر لأنها تنجم تغرق في ظل تدخل المتخصصين. يلزم وضع الحيوان في الظل مع تغطية جسمه بمنشفة مبللة مع ترك فتحتي الأنف مفتوحتين للتنفس. الجمعية توصي زادة بعدم قلب السلحفات على ظهرها أبدا، خطر هذا ينجم يعيق عملية التنفس، وعدم رفعها من الأطراف إذا كان فما سنارة صيد أو جسم مغروس في فمها وجلدها فيلزم لنا نستدعى أخصائي، ولتنسيق عملية الإنقاذ يلزم الاتصال فورا بالحرس الوطني البحري على الرقم 194 أو بمركز إنقاذ السلاحف البحرية التابع للمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار أو بجمعية تونسي على صفحتها على شبكة التواصل فيسبوك للتنسيق الطبي. وتعتبر جمعية تونسي أن حماية سلاحف ضخمة الرأس والأصناف البحرية الأخرى هي مسؤولية جماعية في تونس. وفق بيانات مركز الأنشطة الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة إذن فإنه السلاحف هي من الفقريات اللي تشكل مجموعة قديمة من الزواحف المعروفة منذ العصر الترياسي يقبل 200 مليون سنة. ظهرت الأشكال الحالية للسلاحف إذن في العصر منذ 60 إلى 10 ملايين سنة، 250 صنف منها 7 أصناف بحرية، وعكست السلاحف هذه كما الثدييات البحرية مسار تطورها وعادت للبحر. في تونس ثمة أصناف معروفة من السلاحف البحرية هي سلاحف الكاريتا، سلاحف الخضراء، وسلاحف الجلدية، ويعد الصنف الأول سلاحف الكاريتا من الأصناف الشائعة في تونس. وبالنسبة للسلاحف الخضراء فنادرا ما يتم الإبلاغ عن وجودها، وفيما يقع رصد الصنف الثالث بانتظام، وتتمتع السواحل التونسية بأهمية بالغة بالنسبة للسلاحف البحرية في البحر الأبيض المتوسط. ونفكر أن السلاحف البحرية تلعب دور أساسي في توازن نظم الإيكولوجية البحرية من خلال الحفاظ على الأعشاب البحرية المشاركة في عادة تدوير الغذاء والمساهمة في صحة الشعاب المرجانية والشواطئ ووضع البيض، وتشكل زادة مؤشر قيم بخصوص صحة المحيطات. إذن ذو ما أبرز النصائح اللي قدمتهم جمعية تونسي، وخاصة إذن للتنسيق لعملية الإنقاذ إذا كان نهار لقيتوا إذن سلحفات في وضع مسحقة للإنقاذ. إذن الأرقام 194 بالنسبة للحرس الوطني ومركز إنقاذ السلاحف البحرية التابع للمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار أو بجمعية تونسي على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي. ادخلوا على الصفحة الخاصة للجمعية والحقيقة باش تلقاو برشة معطيات إذن تهمش كان إذن عالم البحار فقط، إذن تهم المنظومة والثروة الحيوانية ككل خاصة البحرية منها. عملوا طلع على صفحة تونسي تونسي وإلا تونسي باللونجلي إذن، وتلقاو التفاصيل هذه الكل خاصة بخصوص موضوعنا اليوم اللي يتعلق بإنقاذ السلاحف البحرية اللي تنجم نهار تلقاوها عالقة في الشباك. إذن هذا بالنسبة لش كان عنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للستة، بعد شوية فقرة الانترفيو، خليكم معنا في الاستماع.

تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: ليك ولحضر الله سيف حافل بالدورات بالتظاهرات كما عودتونا نتصور كيكا وليسي محمد.
1: بالطبع احنا دائما نبحث على الافضل ونبحث على كل الفرص اللي من شأنها انه تطور قدرات ومهارات الاشخاص ذوي الاعاقه وكما تكلم.

0: صادق فرادي مثلا جي ان تي مثلا في الحصص الاولى في تعريف بمكونات الحصص مثلا بيدي سنترال الوحده المركزيه ولا تكون مفتوحه مش مثل المكونات اذا يكون فرادي السيد يجي مثلا المتدرب الاول يمس والمدرب الثاني يمس والمدرب الثالث يمس هذاك مثلا التدريب بشكل العلاقه هو فرادي. وبالتالي احنا اولا اعتمد على مدرب من ذوي العقل البصري لأنه يدرك جيدا خصوصية هذا التدريب. اثنين اعتمدنا على أن لا يتجاوز عدد مدربين في الحصة الواحدة 3 أفراد. بالتالي باش نلقاو الوقت والثلاثة أفراد ياخذوا حقهم في التعلم. واعتمدنا على نظام حصص أن الحصة بتجاوز ساعة ونص ساعتين غير ربع ومدة التدريب 3 أيام في الأسبوع في الاثنين والثلاثة والأربعة وعلى أساس أنه يكون تقريبا 6 أسابيع هذا التدريب والهدف نتاعه هو أن يتمكن المتدرب من أنه يستعمل حسو يفتح يكتب نص ورد أيضا يتجول أساسا على الفيسبوك
1: وهذا من بين الأهداف
0: أو السلوك البريد الإلكتروني ثم ينطلق ينجم وقت ينطلق إلى تعميق هو معرفته لأنه تعرف من يحتوى تقريبا معرفة موجودة في طرف أصبع ماذا تنجد حل أي جوجل يوتيوب كذا مفيد أنت تكون طالب للمعرفة وتكون أنت على الأقل ساعي وعندك جدية أنك تتعلم تقريبا العلم موجود في كل بقعته فقط هذا التدريب يخص لشهادة العقل البصرية لأنه جدا حتى تربيت من إعاقات أخرى لكن احنا بخصيص الإعاقة البصرية ثم مكانيا التدريب سيكون في 10 شهر هولندا في برشلونة في المقر الثاني لجمعيتنا وحنا نأسف لأنه هذيك خطوة أولى مش تكون فقط لفائدة المتاتوس الكبرى
1: متساكنية يعني
0: ممكن تكون نابل ممكن تكون بنزرد هون إذا مستفيد قادر أنه يضحي ويجي وما تفضل سعي منه أنه إن شاء الله في فرص
1: يتم تعميمها في باقي إن شاء الله
0: يكون تعميم حتى في المناطق الداخلية في مدنين في الكيف دي مالف سريانة بوزيدة في الكسرين صدني وهذه التدريب مجانا ما تلوحت شيء فقط كان التسجيل وبدأ التسجيل ما شاء الله عندنا أكثر من 70 طالب للتدريب
1: ويبدأ إن شاء الله يعني فما إقبال يعني على الدورات
0: طبعا هو قبل احنا فتحنا باب التسجيل عندنا تقريبا شهر والحمد لله عندنا 70 مسجل وقع الاختيار على 6 المستفيدين الاوائل يقع عليهم غدا وبعد غد لان الدوره التدريبيه تبدا يوم الاثنين القادم ان شاء الله
1: ان شاء الله بي.
0: وكما قلت لكم تمتد على شهر مثلا 6 أسابيع
1: واضح زاد من بين نتصور الاهداف الحقيقه سي محمد يعني في كي نحكيو يعني على الدوره هذه وكما قلنا في مجال العالميه الموائمه وهي مجانا يعني زاد من بين اهدافها انه باش يعني المستفيدين مش باش يتم تكوينهم كان على الحاجات اللي يستحقوها كي نحكيو على كل ما هو علاقه يعني بكل ما هو رقمي الحواسيب الهواتف والبرمجيات هذوما الجسال اللي كنا نحكيو اليوم نحكيو زاد على فتح افاق اخرى اللي هي للتشغيل زاد على شلا وهذايا نتصور زاد تخموا فيه
0: افتح له على لانه ابصار قلت دائما نحن نعمل وسعي كبير من اجل تمتع الاعاقه بكرامتهم وايضا من اجل تطبيق 54 دستور والقانون التونسي ما شاء الله احنا بدايه من 21 جويليا بأحد نزل بشراب رقيبة نطلق حملة اسمها شغلني الحملة هذه تهدف إلى حث المنظمات الخاصة قلت منظمات المؤسسات الخاصة لتطبيق قانون 2% لأنه تعرف مليح كلنا نعرف اللي ما يفهمش الوضعية وما يعرفش ما صراحة سامحني فيه أنه الذي مسمار في حيط واعتماد على الدولة وكذا قدرات الدولة اللي عرفوها قدراتها كل شيء لكن يجب على الشركات الكبرى اللي تستفيد من الإمكانيات في تونس من الامتيازة الجمركية من برشا حاجات أنها تقوم بدورها الاجتماعي تعرف مليح الشركات هذوما الدولية خاصة والكبرى

0: في دول يعني في أوروبا تقوم بنفس الدور تقوم به بطريقة ما تسويهاش. علاش هي نفسها الشركة هذه ما تقومش بهذا الدور هذا في تونس؟ ما جبناش حاجة جديدة احنا، وخاصة احنا نتحدث على ممارسة هي تقوم بها مثلا في بلادهم واجب أن يقوم بها وفرض على المؤسسة.
1: ألوكو كيجي وينتصبوا يعني في تونس علاش؟
0: وهنا في تونس رغم أن نستهلكوا مانا وهوانا وذونا ومانا
1: يقول قائل
0: وكل ما عندنا وبيئتنا ومحيطنا، ولكن ما يقوموش بدورهم الاجتماعي. بداية الحملة هذه اسمها شغلني، تقود مواجهة 50 مؤسسة في تونس. حملة العالمين والعالمين يعاونونا فيها، أيضا المواطنين والمواطنات، أيضا الشخصيات العامة، كل من له إرادة بأنه رصادة الواقع يحظى بكرامتهم عبر الشغل يساندونا فيها. كنا تبدأنا 21 صباحا بأحد مثل العصر يجي توصل معنا حتى نعلمهم بمكان، أو يطلعوا بداية من الغد على صفحة إبسام يشافوا مكان وكل التفاصيل هذية. الغاية متاعنا من تقديراتنا أنه إذا المؤسسة تطبق القانون ثم ما أقلش من 1000 موت شغل ينتظر الأشخاص العاقة يتمتع بين الأشخاص العاقة. وقلنا لهم مش جيبوه مطار شهرية، ثم خصوصية عند الأشخاص العاقة قادرين أنه من خلالهم يخدموا بهم. يعني ثم ديبوزيت رابعي، ثم مواطن شغل بمجرد ملائمتها أو موائمتها أو تغيير فيها جزئيا يصبح الأشخاص العاقة عندهم موطن شغل قار.
1: نحكيوا على حق للناس يا محمد.
0: لا هنا حق
1: جوستمو يعني اي
0: قلت لك اللي يذهب لأوروبا ويذهب للأمريكا وكندا يرقى نفس الشركة هذه اللي في تونس يرقاهم عند الأشخاص بذات تدوري عائقة في اللاكي في الاستقبال
1: في الترفيف
0: في الترفيف في الترشيد. يعني صراحة إيه كنت أنت مؤسسة تطبق فيها في بلادك صراحة تخاف في بلادك حتى نجموا ينزلوا عليهم بعقوبات مالية وقاسية وينجم الشعب والمواطنين يمارسوا عليهم القطيعة أو المقاطعة، لأنه هذا يجب أن يكون. بالتالي ندعو الجميع أن يقف مع فئة الأشخاص العاقة اليوم أكثر. ونحب نقول لأصدقائي إخواتي ولادي اللي يعتبروا واحد معتهم ساعات عشان يسلوك تلقى كلام ممكن خارج من غضب يقول لك أخي هنا كنا ما نخدموش. صديقي صديقتي أنت لو تنجم تخدم 20 خدم احنا لو رشادة العاقة نجم نخدم كنا نخدم تخدم
1: صحيح.
0: ماذا أنت قيس قيس قيس تجد تخدم تهام تجد تخدم تعمل كوش تنجم غدوة ذاتي ما تسمى عندك أشغال ما شاء الله تسخن بها
1: فما بالك.
0: احنا نتخدم العاقة اسأل روحك قول ربي هذا مكفوف انت دي سبحتك قول هذا مكفوف شنو نجم يخدم تعرف الفرق بيننا وبينك
1: بالضبط.
0: ما نش قاعدين الحين يقول لك الناس لو تسمع في كلمات ساعات على فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي من الناس متى يقول لك خيارنا كل كيف كيف ونعاني ولا مناش كيف كيف. احنا في وضعية اقصى مضاعف وفي بعض الحين تريبلومو عن الاقصاء هذية. ايضا احنا عندنا اتفاقات دولية عندنا وضعيات خاصة نطالب الجميع بالوقوف مع الأشخاص العاقة لانه في الاخر بكل نسبة البطالة ايضا عند الأشخاص العاقة مرتفعة جدا. ايضا قدرات الأشخاص العاقة للتشغيل وقدرات التنافسية راهو احنا ما عندناش برشا قدرات تنافسية
1: ضعيفة
0: ما عندنا قدرات تنافسية ضعيفة. ايضا حتى قدراتنا التكوينية في الرسخ ده والتكوين المالي ايضا ما تعدش على اصبع يد واحدة. بالتالي الحملة تنطلق ان شاء الله نهار 21 جويلية. نطالب الجميع بالوقوف وبالحضور
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد احنا بدونا تنرجع
0: ايضا في جانب التشغيل
1: تفضلي
0: اقدم عندكم انتم السابق في جانب التشغيل تنطلق يوم 15 سبتمبر اول تجربه في تونس لتدريب 15 اصم ذوات الاعاقة السمعية على الطبخ ومش يصير لمده شهرين ونص بالتعاون مع جمعيه شترتشي يكون تدريب لأول مرة في الوطن العربي في أفريقيا تدريب على الطبخ 15 قمح مني مش الدربة عليهم
1: أي
0: بلوغة الإشارة أيضا مش يكون إنتاج قاموس للطبخ قاموس إشاري للطبخ وهذه تكون بادرة نموذجية نعمل على أنها تتواصل وتولي مؤسسية وبالتالي يكون عند الأصدقاء ذوي الأوراق السمعية فرصة دائمة لتعلم كل الأصناف الطبخ سواء في الطبخ التونسي أو الأوروبي أو المرتبط.
1: الحقيقة المهم واللافت سي محمد يعني كل فئة من الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة يعني عندها نصيب من الجمعية يعني الكلهم تحت كفالتكم الكل كل مرة تخموا في كل فئة باش تعطيها الإضافة وباش تقدموا
0: به هو مش كفالة بقدر ما
1: بالمعنى أي أكيد أكيد
0: أي إذا أقول لك نعرف المعنى أما ما تحط كلمة الرعاية والكفالة احنا حتى في مصطلحاتنا وفي مقالاتنا وفي الحوارات متاعنا يجب أن نتجاوزها إلى المعطى الحقوقي إلى معطى التمتع بالمواطنة الكاملة وبالعيش الكريم
1: أي واضح به وهذا يزيد ما يمنعش أنه فما يعني تظاهرات أخرى قاعدين تقوموا بها يعني الفترة الجاية كل مرة تعنوا عليها لا يعطيك
0: طبعا إن شاء الله في لقاءات قادمة نعطيك الجانب الفني لأنه قاعدين نستعدوا لفتنس مركز عنوان فحد خد إلى تنظيم الدورة الأولى المهرجان أندي فيلم المهرجان الدولي للسينما المناصرة لحقوق الأسرة والإعاقة
1: واضح به إن شاء الله تو كل مرة نحكيه على موضوع معك سي محمد نشكرك برشا ونفكروا
0: شكرا
1: يعني
0: لكم وعسيمكم واتمنى لكم دائما النمو والمزيد من الانتشار
1: الله يخليك شكرا لك سي محمد منصور إذن رئيس جمعية أبصار على ما فتنا به من معطيات إذن بخصوص موضوعنا لليوم إذن تنجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة لجمعية أبصار ذي بخصوص يعني ما أعلنت عليه الجمعية عن تنظيم دورات تكوينية في مجال الإعلامية الموائمة مجانا لفائدة الأشخاص وذوي وذوات الإعاقة البصرية اللي يرغبوا في المشاركة ثم استمارة موجودة على الذمة ومكان التدريب ومقر جمعية أبصار ومدة 6 أسابيع باعتماد 3 حصص أسبوعين أيام الاثنين والثلاثاء والخميس ويأمن التدريب هذا مختص في الإعلامية الموائمة تنجم تدخلوا على صفحة أبصار بالفرنسية على الباش فيسبوك راديو رمفام زادة تلقاو الانترفيو متاعنا لليوم وكان هذا شعارنا في حوارنا لليوم الانترفيو الانترفيو يوصلنا إذن للخمسة غير أربعة مازلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعين حتى للستة خليكم معنا في الاستماع.

0: اكسيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين لستة معايا اني منى البيجي على الرمى
1: على الرمى
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فم.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار حتى للستة لوقيت هذية نمشي مع بعضنا لفقرة صنع بلادي.
0: صنع بلادي صنع بلادي
2: في صنع بلادي. إذا نحكيه على تونسية نهال بن يوسف اللي تم تتويجها بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي اللي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني خلال حفل إذا أقيم في مدينة فادوتس. وجاء هذايا فوز بن يوسف بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية المسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم مجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير عنتها الجهة المنظمة. دورة 2026 شهدت مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة قبل أنه تقلص القائمة إلى 3 متاهلات في المرحلة النهائية. وتمنح المنظمة الجائزة هذه سنوية لتكريم النساء التي قدمنا إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا بما في ذلك المبادرات التطوعية الرامية لتعزيز الوعي الرقمي. تتويج الدكتورة نهال بن يوسف يجي في فئة العمل التطوعي يجي تقديرا وفق الجهة المنظمة لمساهمتها في نشر الثقافة الوعي بالأمن السيبرني ودعم المبادرة الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني والدولي. وأعلن عن النتائج المسابقة خلال حفل حضروا خبراء ومختصون وشخصيات من قطاع الأمن السيبرني من عدد من دول العالم. في سياق آخر، احتلت تونس المرتبة 62 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي سنة 2025 من بين 118 دولة شملها تقييم منتدى المؤشرات العالمي، مما يضعها في المرتبة الثانية على المستوى الافريقي وفق المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري اللي أكد أنه تونس صنفت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال النجاعة الطاقية من بين 160 دولة شملها تقييم البنك الدولي لسنة 2023، وأكد على التموقع المتميز والدولي اللي تحظى به تونس في مجالات النجاعة الطاقية التحول نحو الطاقات المتجددة، كما أشار إلى أنه التمييز هذا يعكس اعتراف دولي واسع بالخطوات المتقدمة اللي قطعتها البلاد. وكان واضح أنه تونس تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز المرتبة والارتقاء إذن بمؤشراتها الدولية من خلال المشاريع الجارية والمستقبلية. وأضاف أنه المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتمحور حاليا حول دعم المسار الطاقي الجديد وتطويره عبر العمل المشترك والوثيق مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف مواصلة تحسين التصنيف الدولي لتونس وتدعيم ريادتها في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. وكان هذا شعرنا في صنع بلادي.
0: صنع بلادي صنع بلادي.
2: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار حتى للستة، بعد شوية فقرة ليزانفو كيف كيف لاجندا، خليكم معنا في الاستماع.
0: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
3: لقية الشهر على الرمى فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: بيبليسيتي
6: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير،
1: غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب. كبليسيتي
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قد لك شي وين حالل؟
7: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
6: اي عرفتها.
7: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ايناكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
6: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
5: كبليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: استشهار على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم 1 الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الخمسة وإذا 18 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لليزانفو. في ليزانفو إذا نبدأ بالأخبار هذه. وينكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج الأرض الوطن 18 جوان على متن الباخرة تنيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بمختلف الهيكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف في مداخلة هاتفية إذا الإذاعة الوطنية والقناة الوطنية وفق ما جاء على المنصة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن الرحلة هذه اللي ضمت وفود من مختلف فصولات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص لتحسينها وشار إلى تسجيل ارتياح في صفوف الجالية لتطور عدد من الخدمات الإدارية خاصة على متن الباخرة. واستعرض في السياق ذي جهود القنصلية العامة في رقمنة الخدمات القنصلية واعتماد نظام المواعيد المسبقة. وذكر أنه تم على مستوى القنصلية عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الخطوط التونسية والشركة التونسية الملاحة وإن تعمل الشركتين في ما في وسعهم للمحافظة على مواعيد السفرات مع تسجيل تحسن ملحوظ في احترام التوقيت. كما أكد أنه تم عقد لقاءات مع الجانب الفرنسي وخاصة السلطات الأمنية في ظل وجود بعض الإشكاليات اللي عندها بعد أمني باعتبار أنه غالبية الجالية التونسية المقيمة في أوروبا تمر عبر مرسيليا أثناء العودة. وأشار إلى أن التعاون هذا ساهم في تحسين ظروف الاستقبال في ميناء مرسيليا. ولاحظ القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا أسعار التذاكر تبقى الشاغل الأساسي وأوضح أنه المسألة هذه تتجاوز القنصلية ووزارة الشؤون الخارجية لأن البعثة القنصلية قامت بواجبها في الخصوص وتمت إحالتها على الوجهات الجهات المختصة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب قوله.
1: في
4: في موضوع آخر، ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهيل شباب أعلنت أو أكدت تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشح في 23 جوان تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، واعتبرت أنه هذا يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين اللي توفره مؤسساتها. وأوضحت في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنه باب الترشح يتواصل حتى 19 جويلية الحالي، وبينت أنه جميع الشعب البكالوريا معنية بالترشح، ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديمية العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم العالمية. هذا تشمل إجازة الإجازة والماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية اللي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وأضافت أنه عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك والشعب وحاجية وزارة الدفاع الوطني والهياكل اللي تتولى الإدارة التكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية. وبينت أن شروط الترشح تتمثل في أنه يكون المترشح تونسي الجنسية أعزب يتراوح بين 18 23 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2026 وناجح في الدورة الرئيسية البكالوريا بمعدل لا يقل عن 10 من 20 ومتحصل على معدل لا يقل عن 12 من 20 في التربية البدنية مع استيفاء شرط الطول الأدنى المحدد ب 160 متر للفتيات و 167 سنتيم بالنسبة للفتيان، بالإضافة إلى شروط خصوصية منشورة على موقع وزارة الدفاع. وقالت أنه عملية فرز الملفات ستجرى نهار 19 جويلية، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوت وتتواصل 3 أيام، إذن بأربعة مراكز انتداب في كل من تونس وباجة وجابس، وتشمل اختبارات إذن نفسية، فحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات اللي اختاروها عند الترشح. إذن هذا بخصوص جولتنا في فقرة ليزانفو.
1: ليزانفو ليزانفو
4: بعد شوية فقرة لجندا، خليكم معنا في الاستماع، نسمعوا رامي عياش ونرجعين.

0: بدايه الشهر على ريم اف ام.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسه، اكسسوارات وكل لوازم لاروسيت، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، وما دمنا في نسمة صيف أكيد نحكيوا على المهرجانات والتظاهرات الثقافية في فقرة لاجوندا. لاجوندا لاجوندا لاجوندا في لاجوندا. إذا نبدأ أخبارنا الثقافية بالأخبار هذه، ونعنت إدارة الدورة 60 والمهرجان قرطاج الدولي عن فتح باب بيع التذاكر الإلكترونية لأول عروض الدورة هذه المقررة من 16 جويلية إلى 19 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. في مرحلة أولى تشمل عملية البيع عبر الإنترنت 4 عروض، وين طرحت تذاكر الافتتاح اللي بشحية الفنان التونسي صابر الرباعي نهار 16 جويلية، حفل الفنان الجزائري الشاب خالد نهار 18 جويلية، بالإضافة إلى الفنان المنشد سامي يوسف نهار 1 أوت، وعرض زادة القرهمان مسرحية فن الرابع المخبل في كوب المعز التومي نهار 26 جويلية. تم تحديد قيمة تذاكر السهرة المعروضة بين 100 و150 دينار لحفلات صابر الرباعي الشاب خالد وسامي يوسف، وبين 40 و80 دينار بالنسبة لمسرحية معز التومي. تندرج البرمجة هذه ضمن فعالية دورة استثنائية يحتفل خلالها المهرجان بدورته 60، وتتميز بعودة عدد من كبار نجوم الأغنية العربية والعالمية إلى تونس بعد غياب دام سنوات. كيف إلى جانب العروض الأولى المطروحة للبيع، زادة بتشهد الدورة دي مشاركة فنانة سورية الكبيرة مياد الحناوي اللي ترجع لقرطاج بعد غياب 21 عام، والفنانة كيف اللبنانية ماجدة الرومي، بالإضافة إلى الفنانة التونسية نبيها كراولي. المنظمين وضحوا لنا أن اقتناء التذاكر يتم حاليا حصريا عبر الموقع الإلكتروني المنصة الرقمية المعتمدة، وبش يتم الإعلان لاحقا عن نظام بقية السهرات إلى جانب مواعيد فتح البيع المباشر وشبابيك التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج ومدينة الثقافة. المنظمين قالوا إذا أنه بش يتم الكشف عن البرنامج الكامل للدورة خلال ندوة صحفية رسمية مقررة مساء يوم غد الثلاثاء 7 جويلية بالمتحف المسيح المبكر في قرطاج. كيف نمشي إذا لهيئة تنظيم مهرجان الحمامات الدولي، زاد وحسب ندوتها الصحفية اللي تم عقدها بالمركز الثقافي الدولي للحمامات، بالنسبة لأبرز ملامح الدورة 60 اللي بتنتظم من 11 جويلية حتى 13 أوت تحت شعار ذاكرة تعيش، باش تضمن 32 عرض متنوع من تونس ومن الخارج. المدير المهرجان نجيب كسراوي قال إن الدورة دي تتميز بجمعها لأنماط فنية متعددة ومتنوعة، من البلوز الأمريكي للفادو البرتغالي للأغنية الملتزمة للهيب هوب التونسي وغيره إذن من الألوان الموسيقية. وكيف المهرجان مش يتضمن مراوحة بين العروض الشبابية كما سليم ونور عرجون في عرض فني أوركسترالي. كيف زادة باش نلقاو عروض زادة مغاربية، نلقاو الفنانة نجاة عتابو وعديد العروض الأخرى. كيف قال في السياق هذا مدير المهرجان انه زاد العروض التونسية بتكون في حدود 14 عرض من مجموعة 32 مبرمجة في اطار المهرجان، اي بنسبة تفوق 43% معززة على 4 عروض مسرحية 9 عروض موسيقية، من بينها عرض للفنان شكري بوزيان في سهرة 25 جويلية، ومشاركات فنية من تونس المغرب اسبانيا كوبا ايطاليا فلسطين ولبنان. وقال انه الاقبال الجماهيري اللي صار يشجع هم أكثر كإدارة مهرجان على البرمجة برمجة الدورة 60 لحافظة على هوية المهرجان وتمكنت من تحقيق الموازنة بين الحضور الفني والحضور الجماهيري حسب قوله. نرجع لوزيرة شؤون الثقافية من أسرار فيلي، افتتحت نهار الجمعة اللي فاتت بفضاء المسرح البحري بتبرق فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بعرض خاص كان قدمه الفنان الكوبي ألفريدو رود، ومع حضور جماهيري وتفاعل لافت. مهرجان الجاز اللي تأسس عام 1973 يعد من بين أحد أهم المهرجانات العريقة اللي طبعت فن الموسيقى ومنحتها بعدها الدولي والإنساني، وأحد أهم المهرجانات الثقافية والسياحية
بلجيا والتعريف بها وما تسخر به من إمكانات قادرة على أن تجعل منها وجهة عالمية خلال الدورة السابقة. استقبل مهرجان العديد من القامات الفنية والعربية والعالمية. وإذا بالنسبة للفنانين العرب بالتوانسة السنة اللي بش يكونوا حاضرين عنا الفنان التونسي محمد علي كمون، عنا عمر الواعر ومن الجزائر الشاب خالد وجمال العروسي المشارك في الدورة دي للتواصل حتى إذا لشهر جويليا. ويعد المسرح البحري الفضاء الجديد اللي يحتضن فيه مهرجان جاز لأول مرة عوضا عن مسرح البازيليك اللي يحتضن الدورات ال 19 منذ تأسيسه، وأحد أهم المنجزات لتجس تطلعات الجهة برواد الموسيقى وكذلك المسرح وعدد من الفنون الأخرى. إذا هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في فقرة لاجوندا، كل مرة نعمل بكم جولة. ما زالت التظاهرات، ما زالت العروض كيف كيف الثقافية في انتظار المهرجانات المحلية وأكيد شيخ المهرجانات مهرجان سوسة الدولي. هذا بالنسبة لش كان عنا في فقرة لاجوندا. لاجوندا ما زلنا معاكم حتى للستة، بعد شوية كالعادة فقرة جينيريك في البيت، خليكم معنا في الاستماع.

0: قيت الشهر على ريم اف ام مع عقاريه جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201, ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
2: صلي زمان ما خجلتش من

0: حقيقة الشهار على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ار ام اف ام.
3: ما زلنا مواصلين معاكم إذن الدقائق الأخيرة من مشوارنا لليوم في حصة 30 6 جويلية 2026 في نسمة سيف. البرنامج والعشوية اللي تونسكم من الاثنين حتى للجمعة، ماضي ساعتين حتى للستة. قبل ما نختموا إذن المشوار معاكم، نسلم عليكم الكل مستمعينا اللي كتبتونا على الباش فيسبوك راديو أرام أفام. نسلم على مدام سميرة زاوي اللي تقول مونسينا، وتحية للمخرج على الأغاني الجميل. شكرا لك سيمونير على الأغاني الجميلة ومع الأخبار الجميلة زادة. خلي نقولوا ألف مبروك إذن للناجحين في مناظرة السيزيام. إذن نسلموا على دنيا بن عبد الجليل اللي تهني ألمة بن عبد الجليل بمناسبة إذن نجاحها في مناظرة السيزيام، ما شاء الله معدل 17.25. ونهني وزادة مدام نسرين جماجر اللي بنتها زادة نجحت في المناظرة، رحمة محجوب. إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متألقين.

نهديوها إذا لكل الناجحين في امتحان وفي مناظرة الاستديام كيف كيف النوفيام البكالوريا، وحظ أوفر إن شاء الله لتلاميذ البكالوريا في نتائج دورة المراقبة الزادة. هذه بالنسبة للديديكاس بتاعكم. سينو لقيت هذه زادة باش نختموا معاكم في فقرة جينيريك في البال. جينيريك في البال، جينيريك في البال، جينيريك في البال. باش نرجعوا لأغنية المسلسل اللي رجع بينا العام 1999، مسلسل عنبر الليل. إذن المسلسل التونسي اللي كان من بطولة القديرة منى نور الدين، فتحي مسلماني، جمال ساسي، دليلة مفتاحي، كوثر الباردي، جميل الجودي، ومن أخراج لحبيب المسلماني اللي يحكي على فترة مهمة شهدتها بلادنا بعد الحرب العالمية الثانية والصراعات إذن وال العائلية في الفترة هذيك وظروف البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. احنا ديما في الفقرة هذية نعملوا طلع على الجينيريك اللي يبقاو في ذاكرتنا محفورة منهم الجينيريك هذية اللي اخترناه لليوم، جينيريك عنبر الليل. اذا اللي نخليكم معاه ونشكركم مستمعينا على المتابعة وعلى الاستماع. شكرا منير سلام على الاخراج من البيجي، كنت معكم من قدام الميكرو، نتقابلوا غدوة نفس التوقيت، سيسر ويحكم في الامان.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيني منى البيجي على الدرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقيت الشهر على الدرم فام.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخوميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على رنا فام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونس

0: تسمعونا على www.rmfm.net لقيت الشهر على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
2: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: ايه شاشاشا ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: كبليسيتي
0: كافي غستو اللمة ورا القاع المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
3: Publicity.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على أرام فام أرام فام عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @www.rmfm.net
2: @www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا بتوى

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM. على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل
1: من عدل الموجة على رام افام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام افام راديو رام افام رام افام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام
1: قتلونا عيون السوق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
2: هلأ جاي تصالح هلأ

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام
1: يا بو العيون.